0: إذن على أمل أن نلقاكم يوم غد، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وصلنا جاهزين نعم الانتقال للأخبار.
1: MFM Muslim Community Radio. موجز لأهم الأنباء يأتيكم من إذاعة الجالية الإسلامية.

أهلا بكم متابعينا. رفع بنك الاحتياط الأسترالي سعر الفائدة ربع نقطة إلى 4.6%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، وجاء القرار الرابع خلال 2026 بعد بلوغ تضخم 3.5%. كما وحذر البنك من زيادات أخرى إذا استمرت ضغوط الأسعار، فيما قالت النقابات إن الخطوة ستزيد أعباء الرهون ومخاطر البطالة. هذا وأعلن بنك مكواري تمرير الزيادة كاملة إلى المقترضين اعتبارا من منتصف تشرين الأول أكتوبر، وتعني الزيادة أن صاحب قرض متوسط قد يدفع نحو 110 دولارات إضافية شهريا وفق تقديرات النقابات العمالية. اعتذرت شركة أوبن أي آي للأستراليين بعد اختراق وكيل تابع لها بوابة إحصاءات ميديكير، واعترفت بأنها أساءت التعامل مع إخطار السلطات، وقالت إن النظام كان نموذجا داخليا غير معد للجمهور واستخرج ملفات وبيانات داخلية. كما ألغت الشركة إطلاق نموذجها المقبل GPT 6.1 أسترا لأنه لم يستوفي معايير السلامة، وسيمثل مسؤول كبير من الشركة أمام لجنة برلمانية أسترالية في 26 أكتوبر مع تعهد بدعم الجهات المتضررة وإنشاء فريق سلامة محلي. هذا وشددت الحكومة على أن التحقيقات في الحادث ما زالت مستمرة حاليا. حذر وزير الخارجية الأمريكي من أن إيران هددت باستهداف مصالح واشنطن حول العالم، قائلا إن بلاده تأخذ التهديدات بجدية، وأكد أن أي هجوم أو محاولة لتنفيذه ستقابل بعواقب في ظل التوتر الإقليمي المتصاعد، وأكد أن تصعيد التهديد سيزيد التوتر الإقليمي. اغتيل قائد الجناح المسلح لحركة حماس في شمال غزة عز الدين البيك في غارة إسرائيلية، وقتل شخص آخر وأصيب 5 وفق مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربة استهدفت قياديا في الحركة، وكانت الغارة على سيارة في مدينة غزة. شنت روسيا هجمات صاروخية وبمسيرات نفاثة على كييف في تصعيد يضغط على الدفاعات الأوكرانية، وتسارع كييف إلى تطوير معارضات جوية أسرع بينما تتناقص صواريخ باتريوت المتاحة لصد الصواريخ الباليستية قبل الشتاء. وتقول كييف إن اعتراض المسيرات يستلزم تطوير وسائل أسرع. أخيرا، اتهم قائد الجيش الإثيوبي أريتريا والسودان ومصر بمساندة مقاتلي جبهة تيغراي مع تجدد القتال في شمال البلاد، وتحذر جهات إنسانية من نزوح نحو 150,000 شخص وسقوط مئات الجرحى، ما ينذر باتساع الصراع الإقليمي ويثير مخاوف من حرب إقليمية. إلى اللقاء.

0: التويمة بيم سبونسر.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tire Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tires, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tires and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tire Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tire Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tire Power Liverpool.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود. صاحب الحوض المورود وصاحب اللواء المعقود، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء المتجدد معكم من خلال برنامج نبع المعرفة.
1: من الشوق مطويا ولا
0: أسعد الله صباحكم بكل خير.
1: أقصد شباك الرسول لكي
0: من خلال متابعتكم لهذا المنبر الطيب 92.1 FM تتجدد فرصنا للتعلم وتتسع آفاقنا للمعرفة. هنا نلتقي لنسمع ونتعلم ونكتشف معا أفكارا ومعلومات تجعل من كل صباح بداية جديدة للتقدم.

بداية أحب أن أقدم هذه الأنشودة مني أنا هنادي إلى كل مستمعين الكرام، وخاصة لمن ينتظر برنامج نبع المعرفة الذي ينضب بالمعرفة. صلى الله على سيدنا محمد. أيضا أقدم هذه الأنشودة لكل من يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 0410830930.

أيضا سنحدثكم عن قوة التغيير. إذا أنت تريد أن تغير من حياتك فكيف تبدأ ومن أين؟ كن أنت التغيير الذي تريده في حياتك.

البعض يلقون اللوم على الظروف الصعبة ويشتكون ويشتكون، وهناك أناس أصابهم الإحباط وأمضوا حياتهم بالتعب والمعاناة. عن هذا الموضوع سنحدثكم اليوم.

يا ترى كم يحتاج جسمك من السعرات يومياً؟ ماذا عن الأنثى وماذا عن الذكر؟ هذا ما سننقله إليكم في الفقرة الصحية. وإن كان معنا وقت ومتسع من الوقت، كما تعرفون أذان الظهر هو يعني يقترب، فاليوم أذان الظهر يحين الساعة 11:49 دقيقة، بيكون عنا فترة ترفيهية. أهلا وسهلا بكم، أذكركم ونفسي بالإخلاص في النية والقول والعمل، وأذكركم بتاريخ اليوم هو 18 ربيع الآخر، وأيضا اليوم 30 سبتمبر.

ومن عاشقي رسول الله عليه السلام العلاء بن الحضرمي حامل اللواء المستجاب الدعاء الذي سنحدثكم اليوم عنه، وسنعطر مسامعكم بالحديث عن بعض كراماته وعن رواياته للحديث ومن هو هذا الصحابي.

رزقني الله وإياكم رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام على هيئته الأصلية هذه الليلة. قولوا آمين.

0: حامل اللواء المستجاب الدعاء العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. هو من سادات المهاجرين، نبيل من النبلاء الأجلاء، أسلم فظفر بالسعادة وطابت سيرته بنشر دين الله وبالعبادة.
1: يا حبيب الروح أنت المندوب،
0: اتقى ربه فكان مجاب الدعاء، تشرف بصحبة سيد البشر وشرفت به أمتنا، مدافعاً عن دين الله يكلله الظفر. بعثه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أهل عمان يعلمهم الدين الذي به في الآخرة ينجو الإنسان. ذلل الله له البحر فمشى فيه بلا بلل، وهذا شأن أوليائه إذا أرادوا أن ينشروا دين الله بلا كلل.

0: على خطى الرسول الأمين سار وأكرمه الله بالكرامات حتى بعد أن قضى نحبه. هو الصحابي الجليل العلاء بن عبد الله الملقب بالحضرمي، وكني والده بالحضرمي نسبة إلى أصلهم، فهم من حضرموت. وكان للعلاء أخ اسمه ميمون بن الحضرمي، وهو صاحب البئر التي بأعلى مكة والمعروفة ببئر ميمون، وقد كان حفرها في الجاهلية.
1: الأولياء سادتي بهم عسى ألقى المنى.
0: وقد ورد في مراجع التاريخ كالاستيعاب في معرفة الأصحاب وغيرها أن أخاه عمرو بن الحضرمي كان ماله أول مال خمس في الإسلام. أما أخت العلاء فهي الصعبة بنت الحضرمي، كانت تحت أبي سفيان بن حرب فطلقها، فتزوجها عبيد الله بن عثمان التيمي فولدت له طلحة بن عبيد الله. إذن من أخته؟ أخته هي الصعبة بنت الحضرمي، كانت تحت أبي سفيان بن حرب فطلقها، فتزوجها عبيد الله بن عثمان التيمي فولدت له طلحة بن عبيد الله الصحابي الميمون والمبشر بالجنة، فنعم الصحابي طلحة ونعم الخال العلاء. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم العلاء عاملاً إلى البحرين على تحصيل مال الصدقة أي الزكاة. وجاء في معجم البلدان لياقوت الحموي إنما كان يعرف بالبحرين في تلك الحقبة هو اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند بين البصرة وعمان. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث من قبل إلى حاكمها المنذر بن ساوي التميمي كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام، فأسلم وكتب صلى الله عليه وسلم للعلاء كتاباً فيه فرائض الصدقة أي الزكاة في الإبل والبقر والغنم والثمار والأموال، وأمره أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها على فقرائهم. ثم استخلف العلاء بن الحضرمي المنذر بن ساوي على البحرين إلى أن ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان بن سعيد بن العاص.
1: أسيادي أسيادي أخبار الليالي.
0: أبو هريرة وصحبته للعلاء.
1: أسيادي أسيادي.
0: روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلاء بن الحضرمي ووصاه بي فكنت أؤذن له. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: رأيت من العلاء ثلاثة أشياء لا أزال أحبه أبدا: قطع البحر على فرسه يوم دارين، وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء، والدهناء اسم لصحراء، فنبع لهم الماء فارتووا، ونسي رجل منهم بعض متاعه فرد فلقيه ولم يجد الماء ومات ونحن على غير ماء، فأبدى الله لنا سحابه فمطرنا فغسلناه وحفرنا له ودفناه ولم نلحد له.
1: What?

العلاء يحارب المرتدين. بعد وفاة سيد البشر صلى الله عليه وسلم ارتدت بعض قبائل العرب في البحرين، فتركها أبان بن سعيد بن العاص وقدم إلى المدينة، فأراد أبو بكر رضي الله عنه منه أن يعود إلى البحرين، فأبى أبان أن يعمل لأحد بعدما عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل أبو بكر الصديق؟ دعا القائد العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وقال له: إني وجدتك من عمال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ولى، فرأيت أن أوليك ما كان رسول الله ولاك، فعليك بتقوى الله. وهكذا فأبو بكر رضي الله عنه اختار العلاء بن الحضرمي لمهمة كبيرة، فقد قويت شوكة المرتدين في تلك الناحية ودعموا من بعض المشركين، بل ضايقوا المسلمين واعتدوا عليهم. فخرج العلاء بن الحضرمي متوكلاً على الله سبحانه في 16 راكباً من المدينة المنورة، وكان الصديق قد كتب له كتاباً أن يضم معه كل من يمر به من المسلمين، وهكذا قدر الله له أن يظفر بتوفيق الله عز وجل.

الرحمن. روايته للحديث. روى حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سأل السائب بن يزيد: ما سمعت في سكنى مكة؟ فقال: قال العلاء بن الحضرمي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث للمهاجر بعد الصدر. هذا الحديث رواه البخاري في باب إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، وليس للعلاء في البخاري إلا هذا الحديث، ومعناه أن المهاجر إلى المدينة قبل فتح مكة ليس له أن يقيم في مكة بعد قضاء نسكه بحج أو عمرة أكثر من 3 أيام لا يزيد عليها، لأن إقامة 3 أيام لا تخرج صاحبها عن حكم المسافر. أما الآن فسنحدثكم عن بعض كراماته.

وفي الطريق إلى البحرين عبر العلاء صحراء الدهناء، والدهناء تمتد من النفوذ شمالاً إلى الربع الخالي، وقد حصل للعلاء من الأعاجيب والكرامات المبهرات التي أكرمه الله بها الشيء الكثير، حيث ذكر الطبري في تاريخه أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وجيشه نزلوا منزلاً في الصحراء، فنفرت منهم الإبل في الصحراء بما عليها من زاد وماء ونحوه، فأصابهم الغم، وظن البعض أنهم لن ينجوا، وبدأوا يوصون بعضهم البعض، فما كان من العلاء إلا أن جمعهم وقال لهم: ما هذا الذي ظهر فيكم وغلب عليكم؟ فأجابه البعض: وكيف نلام ونحن إن بلغنا غدا لم تحمي شمسه حتى نصير حديثا، أي متنا. فقال لهم العلاء: أيها الناس، لا تراعوا، ألستم مسلمين؟ ألستم في سبيل الله؟ ألستم أنصار الله؟ فقالوا: بلى. فقال العلاء: أبشروا، فوالله لا يخذل الله من كان في مثل حالكم. ثم صلى بهم الصبح، لما دخل وقت الصبح ودعا الله عز وجل، فبدأ السراب يلمع من نواح متفرقة، وقام المسلمون يتفقدونه حتى اتفق أن كان منهما هو ماء حقا، فشربوا واغتسلوا. ثم أقبلت كل الإبل التي نفرت ليلا في الصحراء فشربت من هذا الماء حتى ارتوت، فسبحان الله، ما أقوى وما أعظم توكل العلاء على ربه عز وجل.

0: وكما كان العلاء ذخراً للإسلام والمسلمين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصديق، كذلك كان في زمن الفاروق رضي الله عنه، وقد ارتأى أن يوليه البصرة، فكتب إليه الفاروق أن سر إلى عتبة بن غزوان فقد وليتك عمله، واعلم أنك تقدم على رجل من المهاجرين الأولين الذي سبقت لهم من الله الحسنى، لم أعزله إلا أن يكون عفيفا شديد البأس، ولكني ظننت أنك أغنى عن المسلمين في تلك الناحية منه، فاعرف له حقه، وقد وليت قبلك رجلا فمات قبل أن يصل، فإن يرد الله أن تلي وليته، وإن يرد الله أن يلي عتبه فالخلق والأمر لله رب العالمين.
1: نادت رب الأكوان عيلك من أهل الإيمان.
0: واعلم أن الأمر محفوظ بحفظه الذي أنزله، فانظر الذي خلقت له، فاكدح ودع ما سواه، فإن الدنيا أمد والآخرة أبد، فلا يشغلنك شيء مدبر خيره عن شيء باق شره، فإن الله يجمع لمن شاء الفضيلة في حكمه وعلمه. نسأل الله لنا ولك العون على طاعته والنجاة من عذابه.
1: نادت رب الأكوان عيلك من أهل الإيمان.
0: امتثل العلاء لطلب عمر رضي الله عنه، فخرج في رهط من رفاقه من البحرين، وكان فيهم الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه، والذي تولى البحرين بعد وفاة العلاء. فلما وصلوا إلى موضع يقال له نياس، وهو قريب من الصعاب من أرض تميم، مات العلاء رحمه الله. ذكر الطبراني في الكبير أنهم فقدوا الماء فشكوا ذلك للعلاء، فصلى ركعتين ودعا، فإذا بسحابة تمطر عليهم مطرا شديدا، فشربوا وسقوا، وبينما هم كذلك إذ جاء الموت للعلاء فتوفاه الله، فغسلوه ودفنوه، ثم إنهم خافوا عليه السباع التي تكثر في هذا الموضع أن تأكله، فعادوا فلم يجدوا قبره. وفي البداية والنهاية عن سهم بن منجاب، وكان ملازماً للعلاء، أنهم دفنوه في أرض لا تقبل الموتى، فحفروا لينقلوه منها إلى غيرها فلم يجدوه، ثم رأوا اللحد يتلألأ نوراً، وكانت وفاته عام 14 للهجرة، وقيل في عام 21 للهجرة رحمه الله. لقد كان العلاء بن الحضرمي علماً من أعلام الأمة، قائداً فذاً مجتهداً في العبادة، متوكلاً على الله، فأثابه الله في حياته، فاستجاب لدعائه، وأكرمه عند موته.

ورحم القلب. هكذا عرف العلاء رضي الله عنه، من جملة ما عرف به أنه مستجاب الدعاء. وفي هذا دعوة عمرو بن ثابت أنه قال: دخلت في أذن رجل من أهل البصرة حصات، فعالجتها الأطباء فلم يقدروا على إخراجها حتى وصلت إلى صماخه، فأسهرت ليله ونغصت عيش نهاره، فأتى رجل من أصحاب الحسن فشكى ذلك إليه فقال: ويحك، إن كان شيء ينفعك الله به فدعوة العلاء بن الحضرمي التي دعا بها في البحر عندما اجتاز البحر. وفي المفازة قال: وما هي؟ رحمك الله. قال: يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم. هذه كانت دعوة العلاء، فدعا بها فوالله ما برحنا حتى خرجت من أذنه هذه الحصات ولها طنين حتى سقت الحائط وبرئ رحمه الله.

ننتقل إلى الزاوية الصحية مستمعينا الكرام بعد أن نستمع قليلا إلى هذه الأنشودة. أشرقت ليلتنا بالأنس. بقدمها للحج إم أحمد قلبون اللي هي عادة تطلبها، وأيضا لكل من يستمع إلينا.

يمكنك تناول الحديد وفيتامين د معا، العلم يجيب. دراسات حديثة تكشف أن المكملان لا يتنافسان على الامتصاص، لكن نقص أحدهما قد يضعف الآخر. يؤدي الحديد وفيتامين د دورين أساسيين في صحة الجسم مثل نقل الأكسجين وامتصاص الكالسيوم، ويلجأ كثيرون إلى المكملات الغذائية للحفاظ على مستويات مطلوبة منهما. لكن يبقى السؤال، هل يمكن تناولهما معا بأمان؟ ففيما يلي ما يقوله العلم عن ذلك. يمكنك تناول الحديد وفيتامين د معا بأمان، على عكس بعض العناصر الغذائية التي تعيق امتصاص بعضها بعضا. ولا يتنافس هذان العنصران على الامتصاص داخل الجسم، ما يعني أن تناولهما في الوقت نفسه لا يقلل من فعاليتهما ولا يعرضك لتفاعلات ضارة، بحسب تقرير نشره موقع هيلث. لكن ينبغي الانتباه إلى أن هذه النصيحة تنطبق على المكملات المفردة لا على المكملات المتعددة الفيتامينات. يعني أحياناً بيكون علبة فيتامين فيها أنواع من الفيتامينات مثل المغنيسيوم، حديد وغيرها من الفيتامينات. إذن ينبغي الانتباه إلى أن هذه النصيحة تنطبق على المكملات المفردة لا على المتعددة الفيتامينات التي تحتوي على أحدهما، فقد تضم هذه المكملات عناصر أخرى مثل الكالسيوم الذي ينافس الحديد على الامتصاص، أو فيتامين هيج الذي ينافس فيتامين دال. إذن اللي عم ياخد فيتامين دال بس لوحده وفيتامين دال وفيتامين والحديد لا يتعارضان حسب هذه الدراسة الطبية. أما إذا كنتوا عم تاخدوا مثلا فيتامين لكن بيحتوي على عدة فيتامينات، منها فيتامين مثلا الهاء أو البوتاسيوم أو الكالسيوم، هذا قد يتعارض مع الحديد. وحسب هذه الدراسة لا يؤثر الحديد وفيتامين د بشكل مباشر على في امتصاص أحدهما الآخر، غير أن بعض الدراسات تشير إلى أن انخفاض مستوى أحدهما قد يؤثر سلبا في مستوى الآخر أو في وظيفته. على سبيل المثال، يواجه من يعانون نقص فيتامين د خطرا أعلى للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، إذ يؤثر انخفاض هذا الفيتامين سلبا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، وقد يعيق امتصاص الحديد فتنخفض مستوياته. كما قد يؤدي نقص فيتامين د إلى تثبيط إنتاج هرمون ينظم امتصاص الحديد وتركيزه في الدم.

0: يا ترى ما هي العلاقة بين الحديد وفيتامين د؟ الدراسات تناولت عدة مراحل، وهي العلاقة بين الحديد وفيتامين د. وقد وجد أنه أجريت مراجعة علمية عام 2025 وشملت نحو 11,000 شخص أن نقص الحديد أكثر شيوعاً لدى من يعانون نقص فيتامين د، وأن متوسط مؤشرات الحديد وعدد خلايا الدم الحمراء كان أقل بشكل ثابت لدى هذه الفئة. كما بينت دراسة أجريت عام 2018 أن الرياضيات المصابات بنقص الحديد كن أكثر عرضة بدرجة ملحوظة للإصابة بنقص فيتامين د. متى تستشير الطبيب؟ من الأفضل دائما استشارة مقدم الرعاية الصحية قبل البدء بتناول الحديد وفيتامين د معا. هذا مهم خصوصا لمن تنخفض لديهم مستويات أي منهما. ودائماً نذكركم مستمعينا الكرام بأهمية استشارة الطبيب قبل تطبيق أي وصفة تستمعون إليها أو يشار إليها لكم أو نحو ذلك. فمهم جداً استشارة الطبيب قبل البدء بأي تطبيق أي وصفة طبية. كم يحتاج جسمك من السعرات الحرارية يومياً؟ كمية السعرات الحرارية تعتمد هذه الكمية التي ينبغي أن تتناولها يومياً على عوامل عدة مثل العمر، مستوى النشاط، وأيضاً يشار إلى أن السعر الحرارية هي وحدة لقياس الطاقة تستخدم غالباً للتعبير عن القيمة الغذائية للأطعمة. وتحتاج احتياجاتك من السعرات بحسب العمر، فيحتاج جسمك إلى إمداد ثابت من السعرات لأداء وظائفه الحيوية والحفاظ على مستويات طاقة صحية. وتعتمد الاحتياجات على عوامل متعددة، منها وزن الجسم، مستوى النشاط، العمر، الصحة، الجنس. فالأشخاص النشيطون بدنياً يحتاجون سعرات أكثر مقارنة بأصحاب أنماط الحياة الخاملة. كما تؤثر عوامل أخرى مثل الحالات الصحية، الحمل، في احتياجات الطاقة. فمريض السرطان مثلاً قد يحتاج سعرات أكثر مقارنة بغير المصابين، فتساعد زيادة السعرات على مواجهة فقدان الوزن الناتج عن ارتفاع متطلبات الطاقة المرتبطة بالمرض. ماذا عن الإناث؟ تقدر احتياجات الإناث البالغات من السعرات بين 1600 إلى 2400 سعرة يومياً. ففي الفئة العمرية بين 19 و25 سنة، المرأة تحتاج، التي لا تقوم بالرياضة ولا تقوم بأي نشاط، نحو 2000 سعرة يومياً. تحتاج ل 2000 سعرة حرارية يومياً. هذه الأنثى البالغة يعني بين العمر 19 و25 سنة. وترتفع الحاجة ل 2200 سعرة حرارية لمتوسطة النشاط يلي بتعمل شوية رياضة، ول 2400 سعرة حرارية للنشيطة. أما بين 26 و30 سنة فتنخفض الحاجة قليلاً لتصبح 1800 سعرة حرارية للخاملة، يعني التي لا تقوم بنشاط، 2000 للمتوسطة النشاط، بينما تبقى 2400 سعرة حرارية للنشيطة. أما بين 31 سنة إلى 50 سنة فتحتاج المرأة الخاملة ل 1800 سعرة حرارية، ومتوسطة النشاط تحتاج ل 2000 سعرة حرارية، أما النشيطة فتحتاج ل 2200 سعرة. لاحظوا أنه السعرات عم تنخفض، يعني بين 31 إلى 50 سنة هي 2200، أما يلي بين 19 و25 سنة 2400. يعني ينبغي أنه تأخذ باليوم 2200 سعرة حرارية يلي عمرها للخمسين سنة، أما للخمسة وخمسين بتنخفض لألف وستمية، ويعني أما النشيطة تبقى 2200 سعرة حرارية. هل هذا بالنسبة للإناث. أما الذكور فيحتاج الذكور البالغون عادة سعرات أكثر يوميا من الإناث، إذ تقدر احتياجاتهم بين 2200 و3000 سعرة حرارية. فالشاب يلي عمره بين 19 وال20 إذا كان لا يقوم بنشاط رياضي نحو 2600 سعرة حرارية. أما متوسط النشاط فيحتاج ل 2200 سعرة حرارية، أما النشيط فيحتاج ل 3000 سعرة حرارية. لاحظوا الإناث مثل ما قال التقرير بين 19 و25 سنة المرأة تحتاج ل 2000، أما الشاب فيحتاج إلى 2600 سعرة حرارية، هذا الغير نشيط. طيب بين 36 سنة و40 سنة تنخفض حاجة النشيط إلى 2200 سعرة حرارية، أما الخامل ف 2400 سعرة حرارية. حننتقل للعمر بين 46 و55 سنة، الذكور يحتاج إلى 2200 سعرة حرارية ومتوسط النشاط ل 2400 سعرة حرارية، أما النشيط ف 2800 سعرة حرارية. بالنسبة لكبار السن تتراجع الحاجة إلى السعرات مع تقدم العمر بسبب انخفاض عملية الهضم أو عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الراحة. طيب ننتقل للنساء كبيرات السن، فتحتاج منهن بين 56 و60 سنة ل 1600 سعرة حرارية إذا كنا خاملات، أما إذا كنا متوسطات النشاط ف 1800 سعرة حرارية، وإذا كنا نشطات 2200 سعرة حرارية. سنتابع في هذا التقرير كم سعرة تحتاج للحفاظ على الوزن، لكن بعد أن نتوقف لفاصل إخباري ثم نعود إليكم، فأتمنى أن تبقوا معنا.
1: National Radio News. Hello, I'm Lewis Donaldson. Three senators have put their hands up for the Greens leadership. Maureen Faruqi has teamed up with Nick McKim, while David Shoebridge is running alongside Steph Hodgins-May. Sarah Hanson-Young has also put herself forward following Larissa Waters' resignation on Monday. The party is set to meet today. There are 11 Greens members in federal parliament, one in the lower house and 10 in the Senate. An expert in cyberspace law and policy is calling for a nationwide approach to bans on the use of smart glasses. Schools and local councils have already moved to ban the camera-equipped technology amid growing privacy concerns. Former chair of the Australian Privacy Foundation, David Vale, has told National Radio News, "There are too many unknowns, even if wearers are not meaning to breach an individual's privacy."
2: Guess what, if a hacker got this stuff? Well, you know, they didn't originally start to sell these glasses to let people steal from you or work out when you weren't home or stuff like that.
1: Work on stage two of the Melbourne Airport Rail Link is set to get underway within weeks. The federal and state government today announced it will connect a so-called super hub at Sunshine in Melbourne's northwest to the airport. There'll be a new 7.4-kilometre rail line from Albion to the airport precinct with a new station at Keilor East. Federal Transport Minister Catherine King says she doesn't know yet when the entire project will be finished.
3: The answer is we're still working on the timing for stage three. Obviously, the delivery of that, that will also give us a clearer indication of costs, and we'll have more to say about that in the future. But you can't get it to the airport if you don't get it to Keilor for a start. So that's what we're announcing today.
1: New South Wales police say three people extradited from Victoria over a shooting in Sydney South have now been charged with the murder of a 23-year-old man who was fatally shot in a separate incident. Police have maintained the man was not the intended target. A 16-year-old boy and two men aged 22 and 23 were arrested yesterday and charged with murder and other offences. Detective Superintendent Joe Dewey says there's no links between the trio and two teenagers previously charged who were alleged to have been involved in planning.
4: We will allege they were contracted as hired guns by an organised crime group to attend New South Wales and commit these violent acts, including the murder of Mr Tapia.
1: A small town in Western Australia's midwest is under lockdown following a serious incident early this morning. Emergency services were called to Monyanooka around 1 a.m. St John Ambulance says a man was taken to Geraldton Hospital, reportedly with a gunshot wound. Significant resources are reportedly being deployed to the town, located about 420 kilometres northwest of Perth. Police are urging members of the public to stay away from the area. Turning to sport, Brisbane has confirmed the departure of two-time Brownlow medalist and three-time Premiership player Lachie Neale. The 33-year-old played 186 games for the Lions after joining the club in 2019. Neale has nominated Collingwood as his preferred club.
5: National Radio News, produced by Charles Sturt University, the Community Radio Network, and supported by the Community Broadcasting Foundation.
6: That was the latest in national and world news stories brought to you by 2MFM. Stay tuned for more updates.
0: عودة لكم مستمعينا الكرام، وماذا عن انقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن؟ كم سعرة تحتاج للحفاظ على وزنك؟ ينبغي موازنة السعرات المستهلكة مع تلك التي يستخدمها الجسم للطاقة، فالمرأة تحتاج البالغة إلى بين 1600 ل2400 سعرة يومياً، أما الرجل البالغ فيحتاج لبين 2200 ل3000 سعرة حرارية. هذا للحفاظ على الوزن، أما لإنقاص الوزن أكيد بدك تستهلك سعرات حرارية أقل، بين 1000 و1500 سعرة حرارية يومياً. ومن الطرق الأخرى لخسارة الدهون إضافة مشي يومي لمدة نص ساعة على ساعة، تقليل المشروبات المحلات بالسكر، الحد من الوجبات الخفيفة والحلويات، والالتزام بحصص معتدلة من الطعام، إلى جانب استشارة أخصائي تغذية مسجل للحصول على إرشادات شخصية. هذا الخبر، هل تغسل الأرز قبل الطهي؟ خبراء يحسمون الجدل ويكشفون الحقيقة الصادمة.

في كثير من الثقافات يعد غسل الأرز خطوة أساسية قبل الطهي. يروى أو يعني حيث كان الأرز في المطبخ يعني بداية يغسل قبل استعماله، لكن المفاجأة أن هذه العادة التي تبدو بديهية ليست قاعدة عالمية، بل تختلف حسب نوع الرز وطريقة الطهي والثقافة الغذائية. ومع مرور الوقت يتضح أن السؤال ليس بسيطاً كما يبدو، فهل ينبغي غسل الأرز فعلاً أم لا؟ لماذا يقوم الناس بغسل الأرز؟ يوضح خبراء الزراعة والطهي أن حبوب الأرز رغم تنظيفها أثناء التصنيع تتعرض لطبقة رقيقة من النشا أثناء الاحتكاك في التعبئة والنقل. هذه الطبقة قد تجعل الأرز أكثر التصاقاً أثناء الطهي، يعني مثل ما بيقولوا بيطلع مخبص. فهذا وفقاً لتقرير نشره Eating Well، ويشير الطهاة إلى أن غسل الأرز يساعد على تقليل النشا السطحي والحصول على قوام أخف وأكثر تماسكاً للحبوب بشكل منفصل، وتحسين القوام في الأطباق التي تتطلب رزاً منفصل الحبات. يعني في ناس كتير ما بتقدر تاكل الرز مخبوص، يعني ملزق في بعضه بالعامية، إذن بيكون مفلفل. كيف بيكون مفلفل؟ إنه حسب هذه الدراسة إنه بتغسلوه لحتى شوي يخف هالطبقة النشا اللي هي محاطة بحبة الرز. إذن الطهات يعني اللي هن بيطبخوا بالمطاعم والفنادق وهيك بيشيروا إلى أنه غسل الرز بيقلل من النشا السطحي، وبذلك بيطلع الأرز مفلفل منه لزج. ومن الأسباب الشائعة لغسل الأرز الاعتقاد بأنه يقلل من مادة فيه اسمها مادة الزرنيخ، هي معدن ثقيل يمكن أن يكون في الأرز بسبب زراعته في المياه. لكن الدراسات تشير إلى أن الأمر ليس بهذه البساطة، فغسل الأرز يقلل جزءاً بسيطاً فقط من الزرنيخ، والطهي بكميات كبيرة من الماء يمكن أن يقلله بنسبة أكبر، لكن هذا الأسلوب قد يؤدي إلى فقدان بعض الفيتامينات الذائبة في الماء. هل تضيع القيمة الغذائية بالغسل؟ رغم أن غسل الأرز قد يزيل بعض النشا، إلا أنه قد يؤدي أيضاً إلى فقدان جزء بسيط من العناصر الغذائية، خصوصاً في الأرز الأبيض. في المقابل يحتوي الأرز البني على ألياف ومعادن أكثر، لكنه يحتوي على نسب أعلى من الزرنيخ من أو في طبقة النخالة، لذلك تبقى طريقة التحضير عاملاً مؤثراً على القيمة النهائية. ويرى الخبراء أن القرار يعتمد على نوع الطبق، إذ يفضل الغسل عند تحضير الأرز المفلفل والأطباق الآسيوية، ويفضل عدم غسل الأرز عند الأطباق التي تعتمد على قوام كريمي أو نشوي، يعني اللي بيحبه مخبوص ما بيغسل الرز. فهي ليست قاعدة واحدة للجميع. فهل أنتم اللي بتغسلوا الرز قبل الطبخ ولا ما بتغسلوا؟ حتى في منهم بينقعوا، لقيتوا في فرق بالغسل أو بدون غسل، بنقع أو بدون نقع؟ خبرونا على الواتساب والرقم 0410830930. يعني هيدي من خلال خبرتكم عزيزتي الأمهات الزوجات.

0: التويم اف ام سبونسر. الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring to MFM.
2: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220. وأجمل

0: كن أنت التغيير الذي تريده في حياتك.
1: فاهدأ يا قلب ورفقا صلوا على محمد.
0: كان هناك أناس أصابهم الإحباط وأمضوا حياتهم بالتعب والمعاناة، تراهم نصف أوقاتهم في الشكوى يضيعون ولا يتحملون مسؤولياتهم، بل اللوم على الظروف الصعبة يلقون ويشتكون ويشتكون ويشتكون.

ينظرون ينظرون إلى الجانب المظلم وإلى الجانب المشرق لا ينظرون. كثرة الشكوى عمل هدام تجعلك تركز على الظروف القاسية في الحياة، وهذا التركيز سيضخم تلك الظروف ليحولها إلى مشكلات، والانشغال بها سيعطيها حجماً أكبر وسيمنحها أبعاداً أكثر، ومع مرور الوقت ستتحول إلى عقبات. هذه العقبات ستشكل عائقاً يقف في وجه أهدافك، وستحول دون تحقيق أحلامك، مما سيضيع كثيراً من طاقاتك. فالحالة النفسية تؤثر على الحالة الجسدية وكذلك على القدرات الذهنية، فكيف ستعطي وكيف ستعمل وكيف ستتميز في أعمالك؟ وأنت بالبكاء واللوم والشكوى تضيع معظم أيامك.

عمقي. توقف، توقف الآن عن لوم الظروف والأشخاص والأحداث والمواقف، وقف بثبات وتحمل مسؤولية حياتك. أصوات كثيرة، أصوات كثيرة نسمعها كل يوم تحاول أن تبعدنا عن أهدافنا. هؤلاء الأشخاص بتفكيرهم الهدام يحاولون التأثير عليك، وبكلامهم المحبط يسلبون الطاقة التي لديك. فلم تعيش تجاربهم هم دون تجارب حياتك؟ ولم تسمح لهم أن يضعفوا قدراتك وإمكانياتك؟ فإن كانوا هم قد تركوا أحلامهم في زاوية منسية ليأكلها غبار الزمن، فأنت يمكنك أن تترك أحلامك مثلهم، ويمكنك أنت أن تنفض عنها الغبار وتتحدى المحن. كثير من الناس وقعوا ضحايا الإحباط، فثناهم ذلك عن العمل والإنجازات، وغابت عن حياتهم الأمنيات. نعم، غابت عن حياتهم الأمنيات، فكن أنت التغيير الذي تريده في حياتك.

0: يحتاج الإنسان إلى الحب صغيرة، ويحتاج إلى القوة كبيرة، وفي كافة مراحل حياته يحتاج الحلم كثيرا. فالحلم هو الحافز وفيه الأمل، والحافز سيتحول مع الفعل إلى عمل، والعمل سيغدو إنجازا. ونحن بحاجة إلى الإنجازات، فالإنجاز ثقة، والإنجاز قوة، والإنجاز يشعل فينا الطاقات. نعم، الإنجاز يشعل فينا الطاقات.
1: تسقطن لشدة كما الشوق لا يعطي الرحيق ولا العنب.
2: توكلت في رزقي.
0: ولا تسمح للإحباط بالتسرب إلى حياتك، واسعد بكل إنجاز تحققه مهما كان بسيطا، فهو خطوة على سلم نجاحاتك، والخطوة تتبعها خطوة، ومشوار الألف ميل يبدأ بخطوة.
2: العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي.
0: من اليوم اجعل القوة إحدى صفاتك، وإن أردت التغيير كن أنت التغيير الذي تريده في حياتك. في طريقك لتحقيق أهدافك قد تتعرض لزلات أو عثرات، وقد تواجهك كثير من التحديات، وقد تسقط عدة مرات، فتحل بالقوة والعزيمة للمتابعة ولمواجهة الصعوبات. فكم من أناس توقفوا عن المسير قبل أن يصلوا بخطوات.
2: رازقي وما يكون رزقي فليس يفوتني.
0: وتذكر أن معظم الإنجازات العلمية والآلات الثورية كانت أفكاراً في الأذهان خرجت إلى النور لأن أصحابها صدقوا أن تحقيقها بالإمكان. فلو استمعوا إلى الإحباطات لما سارت السيارات، ولما طارت الطائرات، ولما كنا سمعنا صوت الصافرة في محطة القطارات. اسعى لتحقيق إنجازاتك بعزيمة وإخلاص، مستعينا بالله، ملتزما بتقوى الله، حريصا على أن يكون في كل نجاح أثر طيب ونفع عميم.

وصلنا إلى الفقرة الأخيرة في لقائنا لهذا اليوم. من أراد أن يشارك معنا في صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهي صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب الحوض المورود، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام على 97072747. حكينا عن التغيير، كيف الواحد بيقدر يغير من طبيعة حياته، يعني أنه إذا فشل في شيء أو بده يغير نمط حياته فلا يلتفت إلى الإحباطات، لا يلتفت إلى من يعني يفتر من عزيمته في الاستمرار وفي محاولة البدء بتجربة جديدة في حياته. أكيد لأنه مثل ما يعني ذكرنا، لو التفت صاحب مكتشف الطائرات لما يقال له من عدم البدء بهذه المرحلة لما رأينا الطائرات ولا ما سمعنا أو رأينا أيضا القطارات ونحو ذلك. فالواحد يكون عنده عزم، عنده إخلاص، عنده إرادة في تحقيق ما يتمنى في هذه الدنيا، لكن لا ينسى تقوى الله عز وجل، أن يعزم يتوكل على الله ويبقى ضمن إطار تقوى الله تعالى ويخلص لله على أن يكون له أثر طيب ونفع عميم. أكيد الواحد منا بمر بمراحل فيها فشل وفيها

0: مستمعينا الكرام، بحب ذكركم بمواقيت الصلاة لليوم. مثل ما ذكرنا قبل قليل، أذان الظهر اليوم يحين، اليوم 30 الشهر، آخر شهر سبتمبر. وكمان تقديم الساعة حيكون يوم الأحد، يعني التوقيت الصيفي حيبلش يوم الأحد، السبت بالليل بتتغير الساعة. فاليوم أذان الظهر يحين الساعة 11:49، العصر الساعة 3:19، أذان المغرب يحين بتمام الساعة 6:00، أما العشاء فيحين الساعة 7:27.
1: إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك.
0: غدا الخميس موعد دخول الفجر الساعة 4:05، أما شروق الشمس فيحين الساعة 5:32.

بظن أنه ما في وقت اليوم لفترة المسابقات، لكن إن شاء الله يعني الأسبوع الجاي بيكون الوقت معنا أطول. مثل ما ذكرنا التوقيت الصيفي حيبلش من الأسبوع الجاي إن شاء الله، فبيكون الوقت أطول. تحية للحجة زبيدة، أهلا وسهلا فيكي ويسعد كل أوقاتك.

غدا مجالس الخير مباشرة على الهواء مع أمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني، وإن شاء الله سيتابع في كتاب مكارم الأخلاق وماذا ورد في هذا الكتاب من مكارم الأخلاق ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يطرح أي سؤال ديني على فضيلة الشيخ يمكن أن يطرحه غدا، يجهزه سؤال أو عدة أسئلة، ممكن أن نتلقى اتصالاتكم إن شاء الله غدا ضمن برنامج مجالس الخير بعد أخبار الساعة 10 صباحا. إلى هنا أترككم بحفظ الله.

وتحية قبل ما أترك للحجة ليلى عياد، أهلا وسهلا فيكي حجة ليلى، بارك الله فيكي. إلى اللقاء مستمعينا الكرام.

0: إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for Dhuhr Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: كقلب بسط يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع،

اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا.

اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،

0: بسطت يدي يا حي يا قيوم يا حي.
1: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها.
0: مولاي إني ببابك مولا.
1: اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها

اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

92.2 MFM Muslim Community Radio. موجز للأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM.

أهلا وسهلا. تجري الحكومة الأسترالية محادثات مع واشنطن بعد تجديد الرئيس دونالد ترامب تهديده بحظر صادرات الديزل الأمريكية. وقال أمين الخزانة جيم تشالمرز أن الاحتمال مقلق جدا لأنه قد يفاقم نقص الإمدادات ويرفع الأسعار عالميا، وتعتمد أستراليا بشدة على الديزل المستورد خصوصا للنقل والتعدين والزراعة. كما وأكد رئيس الوزراء أن كامبرا تدافع عن مصالحها والتجارة الحرة وتوسع مصادر التوريد لتقليل المخاطر المرتبطة بحرب الشرق الأوسط. هذا ويخشى خبراء الطاقة من انتقال الطلب إلى السوق الآسيوية، فترتفع كلفة الوقود على المستهلكين وقطاعات الإنتاج المحلية الحيوية. تمثل مقدمة خدمات سابقة لذوي الإعاقة أمام المحكمة وتواجه اتهامات بالاحتيال للحصول على أكثر من 325 ألف دولار من برنامج التأمين للإعاقة. وتقول لائحة الاتهام إن هذه الامرأة قدمت مطالبات مالية مزيفة عن خدمات لم تقدم لخمسة مشاركين، وتشمل القضية 18 تهمة بالحصول على منفعة مالية بالخداع عن وقائع مزعومة بين عامي 2019 و23، ولم تسجل بعد إقرارا أو إنكارا، وأجل موعد القضية إلى 24 من تشرين الثاني نوفمبر. هذا ومنعتها هيئة جودة خدمات الإعاقة من أنشطة مرتبطة بالخدمات والمطالبات. تدرس طهران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفق ما أوردته تقارير إيرانية بعد تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة. وتثير الخطوة مخاوف من إضعاف نظام الرقابة ومنع انتشار السلاح النووي، وتذكي مخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. هاجم مستوطنون قرية جالوت في الضفة الغربية ومنعوا فلسطينيين من العودة إلى منزله رغم مرافقة جنود إسرائيليين له، وأصيب 3 جنود في اشتباك وأحرقت ممتلكات، واعتقلت السلطات 3 مستوطنين في القرية الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد الجنود النظاميين إلى 1,550,000 ليتجاوز إجمالي القوات المسلحة 2,400,000. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن موسكو تستعد لنشر 10,000 جندي كوري شمالي إضافي بناء على مرسوم رئاسي جديد. أخيرا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن 8,300,000 لاجئ ونازح قد يفقدون مساعدات حيوية هذا العام بسبب خفض التمويل. وقالت المفوضية إن برامج الحماية وتسجيل اللاجئين ودعم الأطفال معرضة للتقليص، وتشمل الخدمات حماية الأطفال والنساء والناجين. كان هذا كل ما لدينا، بحفظ الله.

0: صلوا على رسول الله.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات القطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الدرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: وبقائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

ثم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

الرحيم. الحمد لله الموصوف بصفات الجلال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد السالك في أمته منهج الاعتدال، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل.

أحبابنا، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الكرام الأحباء بهالوقت من بعد الظهر من يوم الأربعاء. نرجع نلتقي فيكم مستمعينا الكرام بهالساعات الحلوة ومنقضي سوا وقت جميل ومفيد في كلمة طيبة ومعلومة مفيدة وفقرات متنوعة إن شاء الله. برجع برحب فيكم وبرحب بكل اللي انضم لنا هلأ، وبقلكم نورتونا وشرفتونا، وإن شاء الله تعالى بيكون وقتنا سوا مليان بالمحبة والفائدة.

إذن مستمعينا الكرام، اليوم هو الأربعاء 18 من ربيع الآخر من السنة الهجرية 1448 الموافق 30 من أيلول سبتمبر من سنة 2026. نعم أحبابنا، شهر 9 حينتهي والسنة كلها حتنتهي وتروح، سبحان الله العظيم، ما باقي إلا يعني شي 3 شهور بتخلص السنة بتبلش سنة جديدة، مع أنه مثل ما بيقولوا مبارح بلشنا بها السنة، سنة 2026. سبحان الله سبحان الله. بالنسبة للأوقات المتبقية من الصلاة لليوم، أذان المغرب بيدخل الساعة 6 تماماً، أما أذان العشاء فالساعة 27 دقيقة. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس للأول من أكتوبر بيدخل الفجر الساعة 4:05، أما الشروق فالساعة 5:32 دقيقة. منحب ننوه أنه هالأسبوع 4 الشهر بيرجعوا الساعة وبتصير يعني أذان الفجر الساعة 5 والشروق الساعة 6:28 دقيقة، بيصير الظهر 12:47 واحدة إلا، العصر بيصير 24 دقيقة، المغرب 7:03، أما العشاء فبيصير 8:24 دقيقة.

أحبابنا الكرام، أما بالنسبة لأحوال الطقس بسدني وضواحيها لليوم وبكرة إن شاء الله تعالى، فاليوم الأربعاء الطقس بشكل عام كان مشمس، ودرجات الحرارة مثل ما حسينا وشفنا ارتفعت خلال النهار، وكان في رياح خفيفة بالبداية وقويت شوي يعني بعد الظهر، ودرجة الحرارة بسدني وضواحيها بتتراوح أو وصلت اليوم ل 29 درجة بحسب كل منطقة. أما بكرة الخميس فالأجواء كمان مشمسة ومستقرة، مع ومن المتوقع أنه ترتفع درجات الحرارة أكثر من اليوم لتقارب 32 درجة ببعض المناطق، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خلال بعض ساعات النهار. نعم أحبابنا، ومع ارتفاع درجات الحرارة ما تنسوا تكتروا من شرب المي، وتنتبهوا للتعرض ما تتعرضوا كتير يعني لأشعة الشمس، خصوصا أنه مؤشر الأشعة هو فوق البنفسجية حيكون مرتفع. هيك كانت معكم نشرة الطقس، ونتمنى لكم يوم جميل ودافئ وممتع إن شاء الله.

أما بالنسبة لفقرات برنامجنا لليوم مستمعينا الكرام، فالفقرة الأولى هي هل تعلم؟ اليوم حنتكلم عن موضوع مهم جدا ألا وهو علم الدين. نعم، علم الدين اللي هو الدليل على السعادة الأبدية التي لا نهاية لها. كمان ضمن هالفقرة حنتكلم شوي عن الأولياء وأنهم لا يظهرون الكرامات للناس إلا لمصلحة شرعية، ومن خلالها إن شاء الله تعالى حنحكي لكم عن قصة جميلة جدا ومشوقة وفيها عبرة عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

أحببنا بعد هالفقرة الأولى في عنا فقرة تانية مهمة ومشوقة، هي بعنوان أسرى الأزرار. يا ترى شو هي أسرى الأزرار؟ شو يعني سر هالعنوان؟ فهالموضوع كتير مهم بهمنا جميعا، فعليكم تبقوا معنا حتى تتعرفوا عن هالموضوع وعن شو هي هالأزرار اللي بدنا نحكي عنها.

أحببنا بهالفترة اللي بيحب يسمع أي إنشودة على الهواء مباشرة بيقدر يبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة واللي هو رقمه 0410-830-930. إن شاء الله تعالى بخلال الفقرات نحاول نلبي لكم طلباتكم ونسمعكم الأناشيد اللي بترغبوا تسمعوها على الهواء مباشرة. بداية حنسمع نحن وياكم لإنشودة جميلة جدا بهدية لكل سمع عم يسمعنا وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا. بقدم لكم هيدي الإنشودة وبعدها بنبدأ بفقرتنا الأولى لليوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، الله عز وجل فرض علينا أن نتعلم قدرا من علم الدين لا يستغنى عنه، فإذا ترك ذلك الإنسان يلام. الجهل بأمور الدين ليس عذرا، والدليل على ذلك قوله جل وعز: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس تعلموا فإن العلم بالتعلم، معناه وجوب العلم ووجوب أن يطلب من أهله، فلا يكون تحصيل العلم بالمطالعة من الكتب بلا معلم ثقة. قال الإمام الجليل محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.

نعم أحبابنا الكرام، علم الدين هو الدليل على السعادة الأبدية التي لا نهاية لها. أما بدون علم الإنسان لا يكون من المفلحين، لا يكون من الفائزين. علم أهل السنة مفتاح الجنة، من أراد الله به خيرا كثيرا يكون قوي الهمة في العلم، ومن كان ضعيف الهمة في العلم فهو قليل الخير عند الله جل وعز. فمن أدى الواجبات كلها واجتنب المحرمات كلها وأكثر من النوافل ولو من نوع واحد يصير وليا من أولياء الله يكرمه الله بالكرامة.

0: ثم أحبابنا الكرام الأولياء لا يظهرون كراماتهم إلا لمصلحة شرعية، والكرامة هي أمر خارق للعادة تظهر على يد المؤمن المستقيم بطاعة الله. هذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نادى قائد الجيش الذي بعثه إلى أرض العجم، وكان سيدنا عمر رضي الله عنه بالمدينة على المنبر يوم جمعة، رأى وضع جيشه الذي بأرض العجم بحالة إن انحاز العدو إلى الجبل وتمكن وارتكز على الجبل يضر المسلمين، فناداه يا سارية الجبل الجبل في أثناء الخطبة، أيحذر الجيش الذي التف خلف الجبل. الناس اندهشوا، قالوا ما لعمر يتكلم بهذا الكلام وسارية بأرض العجم؟ ثم راجعوه بعدما نزل وانتهى من الصلاة. قال له جماعة من المؤمنين سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل، فقال إنما ذلك شيء وقع في قلبي. ما كشف لهم؟
1: قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب.

أحبابنا الكرام، قصة سيدنا عمر هذه صححها الحافظ الدمياطي في جزء ألفه لهذه القصة، ووافقه الحافظ السيوطي على ذلك، وحسنها الحافظ ابن حجر في الإصابة، وأوردها الحافظ الزبيدي في شرح القاموس. ثم بعد ذلك، لما رجع الجيش من هناك، أخبر قائد الجيش سارية وغيره بأنهم سمعوا صوت سيدنا عمر في يوم كذا وكذا، انحازوا إلى الجبل فتمكنوا فهزموا العدو وكسروه.

نعم أحبابنا الكرام، سيدنا عمر ما باح بذلك، ما قال للناس: أيها الناس، الله تعالى أكرمني، رأيت وضع جيشي الذي في أرض العجم، وجدتهم إن لم يلجأوا إلى الجبل ويتمكنوا ويتركزوا هناك، ينتهز العدو الفرصة عليهم فيتمكنوا منهم، فناديتهم. هو ما شرح لهم القصة. وهكذا أولياء الله إن ظهرت لهم كرامات يخفون ولا يظهرونها إلا لسبب شرعي. نعم أحبابنا الكرام، هذه هي قصة سيدنا عمر مع سارية. هو أخفى هذه الكرامة مع أن الناس سألوه عن السبب، فما باح به. اللهم اجعلنا من أوليائك وأهل طاعتك، وأدخلنا الجنة من غير عذاب، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

92 MFM Muslim Community Radio. موجز للأنباء يأتيكم عبر أثير 2 MFM.

أهلا وسهلا. تجري الحكومة الأسترالية محادثات مع واشنطن بعد تجديد الرئيس دونالد ترامب تهديده بحظر صادرات الديزل الأمريكية. وقال أمين الخزانة جيم تشالمرز أن الاحتمال مقلق جدا لأنه قد يفاقم نقص الإمدادات ويرفع الأسعار عالميا، وتعتمد أستراليا بشدة على الديزل المستورد خصوصا للنقل والتعدين والزراعة. كما وأكد رئيس الوزراء أن كامبرا تدافع عن مصالحها والتجارة الحرة وتوسع مصادر التوريد لتقليل المخاطر المرتبطة بحرب الشرق الأوسط. هذا ويخشى خبراء الطاقة من انتقال الطلب إلى السوق الآسيوية، فترتفع كلفة الوقود على المستهلكين وقطاعات الإنتاج المحلية الحيوية. تمثل مقدمة خدمات سابقة لذوي الإعاقة أمام المحكمة وتواجه اتهامات بالاحتيال للحصول على أكثر من 325 ألف دولار من برنامج التأمين للإعاقة. وتقول لائحة الاتهام إن هذه الامرأة قدمت مطالبات مالية مزيفة عن خدمات لم تقدم لخمسة مشاركين، وتشمل القضية 18 تهمة بالحصول على منفعة مالية بالخداع عن وقائع مزعومة بين عامي 2019 و23، ولم تسجل بعد إقرارا أو إنكارا، وأجل موعد القضية إلى 24 من تشرين الثاني نوفمبر. هذا ومنعتها هيئة جودة خدمات الإعاقة من أنشطة مرتبطة بالخدمات والمطالبات. تدرس طهران الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وفق ما أوردته تقارير إيرانية بعد تصاعد المواجهة مع الولايات المتحدة. وتثير الخطوة مخاوف من إضعاف نظام الرقابة ومنع انتشار السلاح النووي، وتذكي مخاوف من سباق تسلح نووي في الشرق الأوسط. هاجم مستوطنون قرية جالوت في الضفة الغربية ومنعوا فلسطينيين من العودة إلى منزله رغم مرافقة جنود إسرائيليين له، وأصيب 3 جنود في اشتباك وأحرقت ممتلكات، واعتقلت السلطات 3 مستوطنين في القرية الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيادة عدد الجنود النظاميين إلى 1,550,000 ليتجاوز إجمالي القوات المسلحة 2,400,000. وقال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إن موسكو تستعد لنشر 10,000 جندي كوري شمالي إضافي بناء على مرسوم رئاسي جديد. أخيرا، حذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن 8,300,000 لاجئ ونازح قد يفقدون مساعدات حيوية هذا العام بسبب خفض التمويل. وقالت المفوضية إن برامج الحماية وتسجيل اللاجئين ودعم الأطفال معرضة للتقليص، وتشمل الخدمات حماية الأطفال والنساء والناجين. كان هذا كل ما لدينا، بحفظ الله.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يسعد لنا كل أوقاتكم وأهلا وسهلا فيكم بالأخص اللي هلأ انضم لألنا. والليل يشهد في الصلاة دموع. بحب رحب بالحج أحمد قلاوون وبقول لك أهلا وسهلا فيكي ويسعد لنا كل أوقاتك إن شاء الله تعالى، وبيسعدنا تكوني معنا على السماع.

نعم أحبابنا، وبالنسبة لعطلة الأولاد هلأ معطلين عن المدارس، فحابة أقول لكل الأهل استغلوا هالفترة لحتى تقضوا مع أولادكم وقت يكون في يعني منفعة لألكم ولأولادكم، فخلوا العطلة فرصة للراحة واللعب والتسلية، وكمان لتعلمون شغلات جديدة وتبعدون شوي عن التليفون والألعاب الإلكترونية. والأهم من هيك خلوا هالأيام أو أيام العطلة تترك ذكريات حلوة بقلوبكم وقلوب أولادكم، وعطلة سعيدة لكل أولادنا، والله يحميهم ويفرح قلوبهم إن شاء الله تعالى وقلوبكم فيهم كمان. كمان بحب رحب بالأخت روعة الخواجة، بقول لك يا هلا وغلا فيكي وعليكم السلام، وبيسعدني تكوني معنا على السماع.

0: إذن أحبابنا الكرام، حنبدأ معكم فقرتنا الثانية لليوم إن شاء الله تعالى. هي مثل بيقولوا كلام في المليان، وتحملونا. هي بعنوان أسرى الأزرار. حكينيكم قلنا لكم بدنا نحكي عن أسرى الأزرار، بس يا ترى عن أي أزرار بدنا نحكي؟ قيل إنهم كذلك، بل قيل هم جعلوا أنفسهم كذلك. تصادفهم في المؤسسات والشركات، المدارس والجامعات، الأزقة والطرقات، النواصي والدكاكين، المقاهي والمطاعم، سيارات الأجرة والسيارات الخاصة، في البيت حولك، في كثير من الأماكن. نعم نعم أحبابنا الكرام، نعم مستمعينا، إنهم حولنا. يقلد بعضهم بعضا، ويحذو بعضهم حذو بعض وإن لم يشعروا. وما ذكري لهذا الموضوع أحبابنا الكرام إلا من باب الحرقة والألم الذي يتملكني إذا رأيتهم. أنت يا عزيزي تعرف بعضهم، هل عرفت من أقصد؟ هل عرفت يا عزيزي من أقصد بهذا الكلام؟ أو ماذا؟ نعم، إنهم أولئك الأشخاص الذين جعلوا الموبايل أو الهاتف المحمول أو الخليوي كأنه جزء من أجسامهم، تركه في البيت يشعر كمن فقد إحدى كليتيه. نعم، يعني كتير أنتوا سامعين عن هالأمر، أو يمكن حاصل معكم أنتوا إذا تركتوا أو نسيتوا التليفون، الهاتف المحمول الموبايل بالبيت، قد يشعر بعض، خلونا نقول بعض، أنه وكأنه فقد إحدى كليتيه أو بترت إحدى ساقيه. نعم لهالدرجة.
1: يا معشر الأصحاب هيا إلى الصور.
0: وأنا أحبابنا الكرام لا أتكلم عن الذين يحملون الهاتف المحمول بغرض الألو فقط، فهؤلاء هم نحن وكثير من سكان الأرض على اختلاف البلاد. إني أتكلم عمن شغلوا عيونهم وآذانهم وأيديهم وأصابعهم، لا سيما الإبهام بالهاتف.
1: معشر الأصحاب هيا إلى الصواب، في الصدق بالكلام ودقة الجواب.
0: عزيزي، ألم تصادف واحداً منهم؟ أكيد، إلا ما يكون، خصوصاً عند أو خلال انتقالك من منطقة لأخرى بسيارة الأجرة مثلاً. ألم ترى واحد منهم خلال جلوسك في هاي ذا المقهى أو ذلك المطعم، أو في الحديقة أو على الطريق أو في الترين أو الباص؟ ألم تحدق بواحد منهم أثناء تجوالك في السوق بين حوانيته؟ ألم تراهم حولك في العمل أو في بيتك بين إخوتك أو حتى أولادك؟ ولعلك عزيزي واحد منهم.
1: معشر الأصحاب هيا إلى الصلاة، يا معشر الأصحاب هيا.
0: وهذه الشريحة من الناس أكثرها من الشباب، نعم أكثرها من الشباب، وليس كلهم شبابة أكيد، عم نشوف يعني أكثر من هيك، مش بس شباب، الشباب والأطفال والكبار بالعمر كمان. هل فكر هؤلاء في حقيقة ما يفعلونه وفي أي شيء يقضون أوقاتهم؟
1: دقة الجواب في الصدق باب واسع من أوسع الأبواب.
0: إنهم صاروا كالأسرى، كأن هذا الهاتف بمفاتيحه وأزراره الكثيرة سلبهم تفكيرهم إلا من خلاله، وحرمهم الكلام إلا بواسطة أزراره. ولو نظرنا فيما يكتبونه، ففي كثير من الأحيان أحبابنا الكرام يكتبون أشياء لا خير فيه أو لا خير فيها، وكتير منهم مثل ما منقلوا بلهجتنا العامية طقحنك ومضيعة للوقت.

يا ضيعان العمر. أحبابنا الكرام، نحن أمة جاءها أحسن الأنبياء، وفيها من خيار العلماء والحكماء والقادة الأجلاء العظماء. أمة كانت تتزاحم عند علمائها الطلبة، ولا تسقط الكلمة من أفواه أهل العلم إلا على كراريس الكتبة. نعم أحبابنا، أمة فتحت بلادا بعلم وحكمة وحسن اتكال على الله. انظروا حالها اليوم، هالعمر اللي عم يروح، عمر الإنسان اللي عم يروح.

نعم أحبابنا الكرام، جزء كبير منا ما لا يتكلم إلا فيما ندر، ليس لأنه يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بطول الصمت فإنه مطردة للشيطان، وإنما لأنه لا يجد الوقت ليتكلم، فهو مشغول يقضي كل وقته على التشات، حتى إن الأب والأم ما عدا يجدان وقتا يتحادثان فيه أو يحادثان فيه أبناءهما. تجتمع الأسرة للأسف، عم تجتمع الأسرة بالليل ولكن الكل على هاتفه، أو كل واحد بغرفته، أو كل واحد قاعد بغرفة، يعني البعض الأهل ما عم يشوفوا هالشي بأولادهم، يعني بيبقوا هن فاق راس أولادهم. في البعض الأهل يعني شدين عليهم شد مثل بيقولوا شد كبير يعني، ولكن معهم هاتف بإيدهم، يعني شو عارفين أنتوا ولادكم شو عم يعملوا على الهاتف، مع مين عم يحكوا، عشو عم يتقرجوا، عم شو عم يتطلعوا، أو شو عم يسمعوا، ما حتعرفوا. سبحان الله، يعني للأسف أنه وصلنا لهيك أنه كل واحد قاعدين كلياتنا بالبيت ولكن كل شخص منا قاعد على هاتفه فاتح التليفون وعم بيتصفح فيه، وبيبقوا متجاهلين من للناس اللي هني حولهم. وإذا انطفى التليفون أو خلصت البطارية وكانوا بدهم يحطوه لحتى يشرجوه، يعني صار بقى يمكن يا بيعدوا جنب الهاتف جنب الكهرباء، يا أما ساعتها بيتذكروا إنه يحكوا مع بعضهم، أو بيتذكر الولد يحكي مع أبوه، أو بيتذكر الأب يحكي مع ابنه، أو الأم مع بنته، أو بيجي الولد لعند أبوه بيتذكر إنه هو بده مصاري، فبيتذكر يسأل أبوه عن مصاري. لهون وصلنا.

أحبابنا، علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن اغتنام الأوقات، فإن كنت من الذين عندهم أوقات فراغ فاغتنمها بذكر الله. نعم، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كان عندك مصيبة، إذا كان عندك شيء، قول الأدعية والأذكار اللي هي بتخص هالأمر، ما تترك حالك لهيك. فما تقول حضيع وقتي على التليفون لأنسى، لا، امسك الصبحة، امسك العداد، امسك ورد ذكر لحتى تطلع من هالمأزقة اللي انت فيها. اغتنم بالأوقاتك بالصلاة، إذا كان عندك صلوات فايتك يعني بالقضاء الصلوات، أو إذا كان ما عندك صلوات يعني قضاء، التهي بالصلوات، بالصلاة تطوعا لله، التهي بمساعدة المسلمين بأي وجه فيه مرضات لله، أو حتى بتعلم علم الدين والتمكن فيه. لو كنت أخذ الفرض العيني لك زمان ما راجعته، فرجع راجعه، خده، سأل شيخ لحتى يرجع يقرأ لك إياه أو قرأه عليه ولحتى تتمكن فيه، وتكون مشان تتعلم، التهي بتعليم علم الدين، التهي بالتعليم أو حتى بالدفاع عن هيدا الدين، وما تضيعه يا عزيزي بالمحادثات اللي قد تجرك إلى ما يغضب الله عز وجل، مثل ما هلأ بيفتحوا لايف تشاء وبيقعدوا بيحكوا مع بعضهم. بس شو هل هو في البعض بيفتحوا دروس؟ نعم، بيعطوا دروس يعني دينية وبيسمعوها، ولكن البعض الآخر بيكون عنده غرفة بيفتحها بس مثل ما قلنا بالأول، ومثل ما بيقولوا بالعامية، بس لطق الحنك.

نعم أحبابنا، على كل أب وأم أنه يقوموا بهالأمر وهن يتعلموا ويعلموا أولادهم. نحن خير أمة، نحن خير أمة، نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم، نحن خير أمة. نعم، أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، والله يهدي من يشاء. فيا أخي المدمن ويا أختي المدمنة على الهاتف بأزراره وبرامجه وأضوائه وأصواته، ما هذا الهاتف إلا آلة صنعها الإنسان لتسهيل أمور العمل والتواصل، ولم يجعله سبيل لمضيعة الأوقات والإدمان، وإن كان من صنعه أراد ممن يستعملونه أن يضيعوا أوقاتهم. فلا نرضى لشباب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا من الذين يسيئون استغلال أوقاتهم ويصرفونها فيها أو فيما لا منفعة فيه يوم القيامة، بل نريدهم روادا وقادة. أي أم وأب ما بتتمنى أولادهم يكونوا أحسن أولاد، مش بس بالأكل وبالشرب وباللبس وأحسن ماركات، لا، يكونوا بيعرفوا أمور دينهم، يعرفوا كيف يتصرفوا إذا صار معهم مشكلة، يلجأوا للشرع، يلجأوا للدين، يلجأوا للمتعلمين، يلجأوا للمشايخ إذا صار عندهم مشكلة، ما لا أصحاب السوء يدلون على الشر اللي يمشوا فيه، بيروحوا عند الشيخ أو الداعية حتى يدلون شو هو الأصلح ليعملوا. فهل من مجيب؟

أحبابنا فقرتنا اللي بعدها عن الفرح والتفاؤل، فأحبابنا حأطرح عليكم سؤال: هل للفرح والتفاؤل علاقة بمقاومة الجسم للأمراض؟ شو رأيكم؟

هيدا السؤال كان مدار بحث شارك فيه عدد كبير من الأطباء والباحثين، وأكدت هيدي المجموعة من الباحثين وجود علاقة وثيقة بين التفاؤل والتشاؤم من جهة وصحة الإنسان من جهة أخرى.

أحبابنا الكرام وهول الأطباء والباحثين قدموا عدد كبير من البراهين والإثباتات أنه بتأكد أنه النظرة المتفائلة للحياة بتساعد بالحفاظ على الصحة وبتسرع بعملية شفاء المرضى، خاصة بعد إجراء العمليات الجراحية.

أحبابنا الكرام، بتفسر الدراسة اللي نشرت بألمانيا مؤخراً أن الفحوص والاختبارات التي أجريت على عدد من الأشخاص الأصحاء والمرضى أكدت أنه عدد الخلايا المقاومة للأمراض والتوتر العصبي ازداد نشاطها لدى الأشخاص المتفائلين، فتفائلوا الخير، بنسبة 13%. أما الأشخاص المتشائمين أو المكتئبين فتراجعت نسبة نشاط الخلايا عندهم ل 3%. هلا هي يمكن منا كتيرة، ولكن بعد فترة يعني هالشي بيزيد وبتفاقم، فخليكم متفائلين. وبتشير هيدي النتائج أحبابنا الكرام إلى أنه تأثير الوضع النفسي على صحة الجسم ومقاومته ومناعته، ودعوة الناس إلى تقبل أوضاعهم ومحاولة تحسينها بدل الأحباط والاكتئاب اللي بيؤدي إلى تدهور بصحة الإنسان النفسية مما بيأثر على جسمه.

وأكيد مستمعينا الكرام لما نكون أهدى إذا فينا وأقل توتر ممكن ننام أفضل ونهتم بأكلنا وحركتنا أكثر. حاولوا قد ما فيكم. يعني أحبابنا الكرام بكلمة واحدة، افرحوا تفائلوا واهتموا بصحتكم.

وهلأ عزيزتي الأم حنعطيكي بعض الخطوات العملية لسلامة طفلك داخل البيت، وخصوصا هلأ بعطلة المدارس. يمكن تكوني ملتية بالأخوة الكبار، أو يكونوا الأولاد اللي بعدهم هن بالكندي معطلين، فحنعطيكي بعض الخطوات المهمة. أكيد، ومثل ما بتعرفي أيتها الأم أنه طفلك أمانة بعنقك، فكيف بتحميه من الأذى داخل البيت؟ هيدا السؤال هو السؤال اللي حبيت أطرحه، وحنساعدك إن شاء الله تعالى بالتركيز على بعض النقاط المهمة اللي بتحمي طفلك من الحوادث المضرة. أول شغلة، ما تتركي أبواب النوافذ والشرفات مفتوحة في غرفته. كمان ما تتركي أدوية أو أدوية بمتناول طفلك، وبعدي عنه الآلات الثقيلة والحادة. كمان بعديه هو عن مكابس الكهرباء لفأسات الكهرباء، أو حطي عليها لزقية، أو في أشياء بتجيبيها بتشتريها مشان تحطيها عليها مشان ما يمد إيده عليها، أو مثلا يكون في شي شارب بإيده يفوته بالمكان ما منحط الفيش الكهرباء فيها، مشان أو حتى ما يحط إصبعه ويأذي حاله. كمان بعدي عنه الأواني الزجاجية وكل اللي هو قد معرض للكسر مش ما يأذي حاله فيه، مثل مثلاً الفريمز تبعين الصور، أو إذا كان في مراية صغيرة قدامه مش ما يوقع على الأرض ويكسره ويأذي حاله فيها. وتأكدي عزيزتي من إنه الخزائن بالبيت والمطبخ تكون مقفلة، ويكون ما هو ما بيقدر يوصلها ويفتحها ويجيب الأدوية منها. وما تتركي بغرفته ألعاب مكسورة قد تعرضوا للإيذاء، يعني تأذي هالأشياء. وما تحطي، هيدي شغلة كتير مهمة، في أمهات كتير بيعملوها يعني زيادة بالنظافة، مواد التنظيف اللي هي كتير تقيلة ما تحطيها بقناني مي أو قناني العصاير الفاضية، حتى ما يظن طفلك إنه هيدا مي أو عصير ويصير يشرب منه. وخصصي له مكان مرتفع مشان ما يقدر يطالوا ابنك أو بنتك، وإذا هيك الصغار ما يقدروا يطالوا.

يأذي حاله فيها. وبعد ما تخلصي عزيزتي من استعمال الآلات الكهربائية فافصلي التيار عنها، وخصوصا يعني أحيانا يمكن في كتير منا قد ينسى ببعض الأحيان يطفي المكواية. هلأ في بعض المكويات بهالأيام إذا مرقت فترة ما عدتي كويتي فيها فبتطفي بتفصل لوحدها، ولكن في البعض الآخر ما بيفصلوا، فانتبهي أنه ما تتركيها مضوية وتطلعي من الغرفة يجي ابنك عليها قد يحرق حاله. وكمان انتبهي ما يلعب طفلك إن كان صغير ولا كبير بالأكياس النايلون. في أحيان أمهات بتعطي الولد كيس النايلون ليلتهي فيه لأنه بيطلع صوت، فبتعطيه فيه إياه ليلتهي فيه، قد الولد يحطه براسه ويبطل يقدر يتنفس وأنت مالك منتبهة. فبعدي هالأشياء عنه مشان ما يأذي حاله فيها. كمان بعدي الكمامة أو الكيس الربش أو السطل الربش عن الطفل مشان ما يجي ويقيم الزبالة منها ويصير يأكلها. ويعني في أمور كتيرة سبحان الله العظيم قد يأذي الطفل نفسه فيها، ولكن يعني هيدي بعض الخطوات اللي حبينا نحن نقلك إياها عزيزتي الأم. أنتي انتبهي وحذري أولادك إذا كان بدهم يصيروا يجيبوا أولاد عندك أحفاد، نبهي أمهاتهم وأبائهم بالنسبة لهالأمور، ويمكن يكون عندك أنتي أمور أخرى تانية كتيرة تنبهي عليها فحينتفعوا منك أكيد أيتها الأم الحنونة.

كمان مشان ما حدا يزعل والجدة الحنونة كمان. وقد يكون في عنا أحيان أخت حنوني أو أخ بالإضافة للأب الحنون. نعم أحبابنا، لأنه أحيان قد الأم تضطر تطلع من البيت تترك الأولاد مع الأب، أو قد تكون تضطر تروح تشتغل والأب موجود مع الأولاد، فأكيد حيكون حنون عليهم.

0: كمان هيدي للأبهات اللي عم يسمعونا.
1: عند الأحزان تهون حس بدفى العيون يا بي يا حنون.
0: لكل بي عم يسمعنا

0: وبقول رحمه الله على بيه.
1: بشوفك يا ميت
0: والله يجمعنا به في الفردوس الاعلى امين.

قبل ما نبلش نسمع هالإنشودي أحبابنا الكرام حننتقل معكم لنحكي شوي عن اللوز. كنا بدنا نحكي عن اللوز والبطيخ الأحمر بما أنه هلأ ترب كتير أيام البطيخ الأحمر، ولكن اليوم حنحكي عن اللوز، وإن شاء الله تعالى الأسبوع اللي جاي نحكي عن البطيخ الأحمر أو البطيخ الأحمر، وعن المزايا، عن الفوائد اللي فيه، عن القيمة الغذائية، وحنكتفي اليوم إن شاء الله تعالى لنتكلم عن اللوز.

بتمنى كنتوا مستمتعين بهالانشودي مثل ما انا كنت مستمتعه فيها، والاكيد الحجه خديجه مستمتعه فيها وعم تقول كانت بدها تطلبها، ولكن سبحان الله العظيم يعني لا شعوريا حبيت حتى اليوم ونسمعها مع بعضنا.

0: إذن حننتقل نحن وياكم لفقرتنا الأخيرة مستمعينا الكرام لنحكي شوي عن اللوز. بيقولوا إنه اللوز مصدر جيد لبعض العناصر الأساسية لبناء العظام مثل الكالسيوم، فلبه يحتوي على الفوسفور الطبيعي المهم جدا للأعصاب ونشاط الدماغ، في حين أن تناول اللوز بشكل معتدل لا يسبب زيادة الوزن والسمنة. فاللي عم ينزل وزنه ما يخاف ابدا اكيد، بس ما يكتر منه يعني بشكل معتدل وطبيعي، لا سيما احبابنا الكرام ان جدران الخلايا في ثمار اللوز قد تلعب دورا في امتصاص الجسم للدهون الموجوده فيها، كما ينشط الطاقه ويزيد في تعداد النطف المنويه ويكافح العقم. أما عن تركيب اللوز أحبابنا الكرام، فبيقولوا اللوز الحلو غني بالزيوت الحمضية الدهنية النباتية غير المشبعة والبروتين والسكر، وكمان بيحتوي على الفيتامينات A و B1 B2 B3 B5 و B6 وأملاح معدنية ومعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والكبريت والصوديوم وحديد، كل هول موجودين باللوز.
1: صلوا على محمد الصلوات عليك يا ابن عبد.
0: أما لب اللوز فيحتوي على الفوسفور الطبيعي، لذلك يعتبر مهما جدا للأعصاب ونشاط الدماغ وعلاجه من أمراضه، في حين يحتوي اللوز المر على مواد سامة وهو حامض السيانيد، بحيث من تناول 10 حبات هيك بيقولوا الله أعلم قد تحدث مضاعفات خطيرة تسبب موت الإنسان الذي يتناول السيانيد بشكل سريع، وتصدر عنه صرخة قوية مميزة تسمى صرخة السيانيد. الدراسات الطبية تشجع الدراسات الطبية على أكل اللوز لخفضه مستويات الكوليسترول الضار، ويساعد على تقليل أو في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وحماية الخلايا من التلف. ويرى المختصون أن تناول حفنة من اللوز أو ما يعادل أونصة واحدة يوميا كجزء من الغذاء الصحي يساعد في تقليل خطر الإصابات القلبية. نعم، في تقليل خطر الإصابات القلبية عن طريق تقليله لمستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول البروتين الشحمي الضار القليل الكثافة.

ايه بقول للي بعت لي مسج انه هلا هني عم ياكلوا لوز، لا بدخلكم ما تكتروا منه، عم تقول صالة اكلي او اكل كميه كبيره، ما بعرف مين اللي عم يبعت، فبقلكم صحه وهنا وما تكتروا كتير. يعني هلا حنحكي عن اللوز بالطب القديم. تحدث الاطباء العرب والقدامى من الاوروبيين عن اللوز وفوائده الغذائيه والعلاجيه، واهم اللي قالوه انه اللوز الحلو بنقي الصدر وبيفتح السدد والربو وبنقي الرئة. وملازمة أكل اللوز ما بتنصح ما بتسمن، وتحفظ القوى وتصلح الكلى وتزيل حرقة البول وتقوي الأعضاء. فيلا عليكم باللوز. بس أكيد اللي معه ضغط ما يأكل لوز محمص وفيه ملح كتير، الني أحسن منه. كمان بيقولوا أكل اللوز بيقشره قبل النضج، يعني يمكن اللي هلأ نازل على الأسواق نحن منقله العقابية، يمكن الناس بيعرفوه باللوز الأخضر. بعض الضياع يمكن كل ضيعة بتقوله باسم شكل، ياريت إذا حدا بيعرف غير هالأسماء يبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة. نحن من كنا نقله عقابية اللي هو اللوز الأخضر اللي هلأ نازل بالأسواق اللي بتاكلوه هيك مع شوية ملح. فبيقولوا أكل اللوز بيقشره قبل النضج يسكن ما في الفم واللثة من أوجاع، سبحان الله العظيم. وإذا أكل بالسكر، هيدا من يمجربته، سهل انهضامه. أما اللوز المر فيزيل الأخلاط الغليظة والربو والسعال وأورام الصدر والرئة وأمراض الطحال والكبد واليرقان، خصوصاً إذا أخذ مع العسل. يعني كنا عم نقول بالأول عن اللوز المر إنه شو بيسبب، ولكن أكيد لما الطبيب العربي أو أحد الأطباء بيوصفوا للشخص أكيد حيوصف له إياه بكمية معينة قديش يأكل منه، ومثل ما ذكرين مثلا هون إنه يأخذ مع العسل. وبيقولوا اللوز المر يجلو النمش والكلف إذا طبخ جذوره، الجذور تبعيته إذا انطبخت ووضعت على الوجه، وغسل الرأس بماء طبيخ الجذور يزيل الحزاز من فروة الرأس، وكذلك يقي من الحكة أو الحكة.

ايه هلا وغلا فيكي يا ضحى، بارك الله فيكي، بيسعدني تكوني معي على السما. بيطبخوه باللبن للوز الاخضر، هاي اول مره بسمع يعني اكل جديد الظاهر. كمان حنحكي شوي وعلى السريع عن استعمالات وفوائد اللوز. بيقولوا انه بيعالج اللوز الحروق من الدرجه الاولى، سبحان الله، ويستعمل ما يسمى بحليب اللوز، وهو عبارة عن لوز مسحوق مع السكر والمي لأمراض الصدر والسعال المزمن والربو. يعني في كتير ناس هلأ مرضى وعندهم هيك مثل صبي على صدرهم وهالشي، فيعني اللوز إذا هن بيقدروا يأكلوه فيأكلوه لحتى يعالجوا نفسهم من هالشي. وهذا الخليط يعالج كمان تهيج الجهاز الهضمي عبر ترسيب اللوز المسحوق فوق المناطق المهيجة، ويمنع احتكاك الطعام والفضلات بها، ويعالج أمراض المسالك البولية، ويفتت الحصى، شوفوا لأي درجة، ويكافح التهابات الكلى. وإن المعادن والزيوت الحمضية غير المشبعة تهدئ الأعصاب وتنشط الدماغ ووظائفه، وتمنع أمراض النشاف والانسداد والجلطات، أي الفالج والرعاش الباركنسون المعروف بالباركنسون. في ناس بينصابوا بهالمرض سبحان الله العظيم. وينشط اللوز الطاقة الجنسية ويزيد في تغذير المني، ويكافح العقم، ويعالج الأمراض العصبية والأوجاع، ويمنع فقر الدم بواسطة فيتامينات بي المركبة والحديد والمعادن. وإذا حمص اللوز وأضيف إلى قهوة البن لمحبي القهوة، قهوة البن خفف نسبة الكافيين. يعني إذا بتحبوا القهوة كتير ومشان يخفف الكافيين، اطحنوا حمصوا لوز وطحنوه حطوه مع القهوة البن. وكمان بيقولوا إنه يمكن استعماله كبديل للقهوة، وكمان بكافح الديدان المعوية. وقشر اللوز المغلي كتير هيدا كنا نسمعه لما كنا صغار، حتى الماما كانت تستعملنا إياه. قشر اللوز ما تكبه، تحطه مع أنواع الزهورات المخلطة مشان لما تغليهم ينغلى معه قشر اللوز، كمان بينفع لأنه ليش بكافح الرشح والتهابات الحلقوم والسعال، ويمنع تشنج العضلات ويرخيها. يعني إذا عندكم لوز بقشره ما تكبوه، خلوا القشر على جنب مشان تغلوه مع الزهورات، لأنه بينفع كتير. وكمان يستعمل في علاج الفقرات. وأخيرا منقول اللوز يكافح الصداع موضعيا. انتبهوا للي بيكون عنده صداع قوي، اللوز كمان بيساعد بهالشي وبيقوي البصر. لا علينا باللوز كلياتنا. ويمنع قصور النظر، سبحان الله العظيم، والعشاء الليلي عبر فيتامين اي اللي بيحتويه هيدا النوع من الثمار، من هالحبة الصغيرة. شفتوا قديش في إلها منافع كبيرة، الله أكبر. هيدا كله اللي عديناه، ويمكن يكون إسا في منافع أكتر. بكفي إنه بيقوي لكم النظر وبيمنع من قصور النظر والعشاء الليلي، و يعني أشي كتير، حتى لو كان بس بكفي للرشح والتهاب الحلقوم والسعال. عليكم باللوز إن كان أخضر ولا إن كان يابس، وقعوا تكبوا القشر اللوز اللي من برا الغلاف هيدا اللي بيبقى قاسي، ما تكبوه. إذا جبتوه بقشره خلوه على جنب، نشفوه منيح واستعملوه مع الزهورات. يعني لما بتغلو الزهورات غلوه معه، كتير نافع حقيقة. يعني هيدا أنا بتذكرها من أيام زمان كنا صغار، وشوف الماما لما تغلي الزهورات يكون في قشر لوز، استغرب ليش. فمشان هيك كان عجبتك حجية خديجة، فما تكبي قشر اللوز، خليه لأنه بينفع. فلهم بيكون انتهى برنامجنا معكم مستمعينا الكرام. فبتمنى تكونوا انسريتوا بالمواد اللي قدمت لكم إياها مثل ما أنا انسريت بتقديمها لألكم. حقيقة حقيقة قد ما كان الشخص يعني مهموم، حزين، تعبان، ستريس، قديش إسا بدي أعدلكن، لما بيطلع على الهواء وبيحكي معكن وبينقلكن أخبار حلوة وبينقلكن أخبار مفيدة وبتسر القلب، حقيقة بينسى هموم الدنيا كلها. فبتمنى مثل ما أنا شعرت هلأ بهالشي
أنتوا تكونوا شاعرين بنفس الشيء، وما تنسونا بتفريج الكرب، بدعوة صالحة بظهر الغيب، بالله يحفظ لنا أولادنا وأولاد أولادنا وأولادكم وأولاد المسلمين جميعا. ما تنسونا من دعوة صالحة بظهر الغيب، ما تنسونا أنتوا عم تدعوا لأنفسكم لأولادكم، ما تنسونا بالصلوات لما بتكونوا عم تصلوا بدعوة صالحة. أستحفظكم الله وإلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629 or visit alliedassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
1: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804 0433-807-804.
0: Sponsoring 2MFM.
5: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, Knowledge, Religion and Honesty. Al-Amana Liverpool 9822-8022. Bankstown 9708-1220.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، لله تعالى. هذا أيها الأحبة درس لشيخنا الشيخ عبد الله بن محمد الهرري رحمه الله في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وعند الموت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله، وبعد، فإن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، فكان صلى الله عليه وسلم لا يسبق جهله حلمه، أي أن الله جعل خلقه الحلم، فكان يخالق الناس بخلق حسن. قال أنس بن مالك رضي الله عنه في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وأحسنهم خلقا. وأما أبو هريرة رضي الله عنه فقد قال: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه. رواه أحمد في مسنده. وقال رضي الله عنه: ما رأيت مثله لا قبله ولا بعده. والذي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام فأكمل ما يكون أن يراه في صفته الأصلية التي جاءت في كتب الحديث. فمن رآه بتلك الصفة الأصلية كان له الحظ الأوفر، إذ أن من يراه على تلك الصفة ضمن له أن يموت على الإيمان وأن يراه يقظة. لا بد من ذلك، فإما أن يراه في حال الصحة، وإما أن يراه عند الاحتضار، أي عند خروجه من الدنيا يراه بالعين المفتوحة. وأما الذي يراه بغير صفته الأصلية فليس له تلك المزية الكاملة. فصفته الأصلية صلى الله عليه وسلم أنه أبيض مشرب بالحمرة، الرسول كان أبيض

مشرقا، كان أبيض مشربا بالحمرة، وأنه واسع العينين دقيق الحاجبين، وكان أشكل العينين في بياض عينيه خطوط حمر دقيقة، وكان دقيق الحاجبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يكاد يكون أقرن من غير قرن، يعني من غير اتصال بين الحاجبين، والقرن هو اتصال الحاجب بالحاجب. كان أزج أقرن، حاجباه كالهلالين، حاجباه دقيقان صلى الله عليه وسلم، أجمل الخلق، الله يرزقنا وإياكم رؤيته. أكحل العينين، قال أبو هريرة رضي الله عنه، كأن الشمس تجري في وجهه، رواه أحمد في مسنده. من غير أن يضع الكحل كان أكحل العينين عليه الصلاة والسلام، وكان شديد بياض البياض، شديد سواد السواد، وكان واسع الجبين، شديد سواد شعر الرأس، كان أجل الجبهة واسع الجبين من غير نتوء ولا صلع صلى الله عليه وسلم، وكان شديد سواد شعر الرأس، وكان شعره حلقا حلقا عليه الصلاة والسلام، ليس جعدا قططا، وليس كشعر عيسى المسيح هذا السبط، ولم يكن له من الشيب إلا نحو 20 شعرة، كان متماسك البدن لا نحيفا ولا سمينا، وكان سواء البطن والصدر عليه الصلاة والسلام، الله يرزقنا جميعا رؤيته على هذه الصفة صلى الله عليه وسلم. شديد بياض العينين، شديد سواد الحدقة، إلا أنه كان فيه خطوط حمراء في بياض عينيه، وكان ربعة أي معتدلا إلى الطول، في أدنى مراتب الطول، إلى الطول، ليس قصيرا وليس شديد الطول صلى الله عليه وسلم، وكان أهدب الأشفار، كثير شعر الجفون، أجل الجبهة أي ظاهرها، لا يغطيها شعر، شعر رأسي لا يغطي جبهته، هذه الجبهة هنا في الوسط، وهذان الجبينان، واسع الجبين، شثن الكفين والقدمين، أي أن كفيه لم تكونا نحيفتين، ولم تكن قدماه نحيفتين، بل غليظتين، أي أنهما إلى الغلظ، وهو محمود في الرجال غير مرغوب في النساء، بعيد ما بين المنكبين عليه الصلاة والسلام، كأنه أشم الأنف، أشم أي مرتفع قصبة الأنف مع استواء أعلاها وإشراف الأرنبة قليلا، أنفه من هنا مرتفع، وأجمل الخلق عليه الصلاة والسلام. دقيق الأنف مشرق اللون، أبيض مشرق عليه الصلاة والسلام، ليس به سواد صلى الله عليه وسلم. أهدب الأشفار صلى الله عليه وسلم، فمن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام بهذه الصفة فهو مضمون له أن ينال كل فضيلة تكون لمن رآه صلى الله عليه وسلم، والرسول قال: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، وفي رواية في البخاري: من رآني في المنام فقد رأى حقا، فإن الشيطان لا يتزيى بي، لا يستطيع أن يتشكل بشكل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك من رآه يقظة ووجد فيه هذه الصفة وقال له عن نفسه: أنا رسول الله يقظة، فليصدق أنه هو. أما مجرد أن يظهر له شبح فيظن بقلبه أن هذا رسول الله فلا يأخذ بذلك، ولا يرى الرسول في اليقظة بعد موته على غير فراش الموت إلا الناس الصالحون، إلا الأولياء. فمن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفته التي كان عليها في المنام فلا خلاف في أنه يصدق عليه الحديث الصحيح الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، فإن الشيطان لا يتمثل بي، رواه البخاري. فإما أن يراه وهو في صحته العادية قبل الموت، وإما أن يراه عند الموت قبل الآخرة. أما الذي رآه في غير صورته التي كان عليها في المنام فكثير من العلماء قالوا: لا فرق بين أن يراه في المنام على صورته التي كان عليها وغير صفته تلك. وقال بعض من العلماء: إن ذلك لا يكون رؤية لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
لأنه لم يره على صورته الحقيقية التي كان هو خلق عليها. فالأقرب في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتزيى بصورتي، رواه البخاري، أن الشيطان لا يستطيع أن يظهر بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقية التي كان عليها. أما رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في الدنيا يقظة، ليس شيئا مستحيلا، حصل ذلك لبعض الأولياء. فنحن لا ننكر على إنسان صالح متمسك بالشرع ليس من أهل البدعة والدجل إذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة، إذ بعد أن صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، رواه البزار في مسنده، لا معنى لإنكار من ينكر رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة إذا كان مدعي هذه الرؤية تقيا صالحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما مات موتا حقيقيا أحياه الله تعالى، فهو وكل الأنبياء الذين ماتوا أحياء في قبورهم يصلون، لكن حياتهم هذه ليست كحياتهم الدنيوية، إذ حياتهم البرزخية لا تتطلب أكلا ولا شربا، إنما هي كحياة الملائكة لا يشتهون أكلا ولا شربا، إنما يصلون تلذذا بعبادة الله. أما من عرف بعدم الاستقامة بطاعة الله فلا نصدقه إن قال إنه رأى رسول الله يقظة بعد وفاته. بعض الناس كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أشخاص وقالوا لهم: الرسول يأمرك أن تزوجني بنتك، كذبوا لتنفيذ مطامعهم الدنيوية. قال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، رواه البخاري. ورؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام تجوز للمسلم التقي والمسلم الفاسق، وتجوز لمن هو كافر في الوقت الحاضر، لكن لا بد لهذا أن يسلم قبل أن يموت إن رآه صلى الله عليه وسلم في المنام، وأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مفارقة روحه جسده في حال النزاع. وهذا الذي يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يجد من السرور ما لا يوصف، وإن كان من سكرة الموت مغلوبا لا يستطيع أن يصف للناس ما يجد. ومن الناس من يمكنهم الله تعالى أن يتكلموا تلك الساعة، لا مانع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول في قبره الشريف، فيزداد يقينا وسرورا وطمأنينة بعد أن يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا ليس بعزيز على الله، وإن لم يكن وليا رآه على فراش الموت، وإن كان وليا فقد يراه قبل ذلك، لكن أولياء الله تعالى يكتمون ما يحصل لهم من الكرامات ولا يظهرونها إلا لمصلحة شرعية أو لضرورة. فهذا عمر رضي الله عنه لما نادى قائد الجيش الذي بعثه إلى أرض العجم للجهاد في سبيل الله، وكان عمر على المنبر في المدينة المنورة يوم الجمعة، رأى حال جيشه الذي في نهاوند بأرض العجم بحالة لو انحاز العدو إلى الجبل وارتكز على الجبل يضر المسلمين، فناداه عمر، نادى سارية: يا سارية الجبل الجبل. الناس اندهشوا فقالوا: ما لعمر يتكلم بهذا الكلام وسارية بالعجم بأرض العجم؟ ثم راجعوه بعدما نزل وانتهى من الصلاة، سألوه: يا أمير المؤمنين، سمعناك تقول يا سارية الجبل الجبل، فقال: ذلك شيء وقع في قلبي. ثم بعد ذلك رجع الجيش من هناك فأخبر قائد الجيش وغيره بأنهم سمعوا صوت عمر في يوم كذا، فانحازوا إلى الجبل فتمكنوا وهزموا العدو وكسروهم. ذكرها الحافظ السخاوي في المقاصد الحسنة عن ابن مردويه وغيره. فعمر لم يبح بذلك، ولم يقل: يا أيها الناس إني رأيت حال الجيش وأنا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا أولياء الله يخفون كراماتهم ولا يظهرونها إلا من أجل سبب شرعي،
نسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام على صورته الحقيقية، وأن يكرمنا بالبشارة منه صلى الله عليه وسلم قبل نزع الروح. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارزقنا ذلك. والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

0: وبلائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نور قلوبنا ونور دروبنا ونور قبورنا ونور حشرنا يا أرحم الراحمين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الطاهرين. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك الدال عليك الموصل إليك صلاة ينفرج بها كل ضيق وتعسير وننال بها من كل خير وتيسير وتشفينا من الأوجاع والأسقام وتحفظنا من المخاوف والأوهام وتحفظنا في اليقظة والمنام وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادات الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام واجمعنا به في أعلى مقام وارزقنا يا مولانا في جواره حب

السلام عليك يا سيدي، يا سندي، يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشفي بها مرضانا المسلمين وترحم بها موتانا المؤمنين وتنقذنا بها من وحلتنا يا أرحم

السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين وخير الخلق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء والمرسلين.

اللهم صل وسلم وبارك وزد وشرف وأعظم وأكرم على سيدنا محمد سيد الخلق وحبيب الحق سيد البشر وفخر ربيعة ومضر ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبطحي التهامي المكي صاحب التاج والجهاد والمغنم صاحب العطايا والآيات المعجزات والعلامات الباهرات والمقام المشهود والحوض المورود الكثير السجود للرب المحمود. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفوة الله يا جليل المقدار يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر النبي الرئيس والجوهر النفيس.

وسلم. الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب، النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنوار.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

2MFM Muslim Community Radio. تحية طيبة وبعد مستمعينا الكرام، إليكم موجزا لأهم الأنباء.

أثارت تحويلات المهاجرين الأستراليين للخارج جدلاً بشأن أثرها الاقتصادي بعد تقديرها بنحو 35 مليار دولار خلال 2024، منها نحو 7 مليارات للهند. ويرى منتقدون أن إرسال هذه الأموال يقلل الإنفاق المحلي، لكن خبيراً يقول إن التقدير غير دقيق وإن المبلغ إن صح يمثل أقل من 1% من الاقتصاد. ويشدد الخبير على أن تقييم مساهمة المهاجرين يشمل وظائفهم وإنفاقهم وضرائبهم داخل البلاد، كما أن التحويلات تساعد أسرا في تكاليف العلاج والتعليم والمعيشة، وقد تصبح عبئا إذا تجاوزت قدرة المرسل. يتوجه وزير التجارة الأسترالي دون فاريل إلى محادثات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة لمناقشة رسوم جمركية أمريكية وتهديد بوقف صادرات الديزل. ويسعى فاريل إلى الدفاع عن المصدرين الأستراليين والمطالبة بتجارة مفتوحة وعادلة تستند إلى قواعد. وقد أعلنت واشنطن رسوما بقيمة 12.5% على السلع الأسترالية، مبررة ذلك بضعف إجراءات مكافحة العمل القسري في سلاسل التوريد. هذا ويعد اجتماع العشرين الذي تمثل دوله نحو 85% من الناتج العالمي فرصة لبحث اتفاق تجاري مع أوروبا وأمن الطاقة مع كوريا الجنوبية وفرص المزارعين الأستراليين في الأسواق. دعت موسكو إيران إلى البقاء في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وقال الكرملين إنه لا يريد انسحاب طهران. ويأتي الموقف بعد تلويح مسؤولين إيرانيين بإعادة النظر في العضوية، ومع تصاعد الخلاف حول الملف النووي، وتدعو لضمان أمن الجوار والعالم. تجاوزت كلفة واردات الطاقة الإضافية لدول الاتحاد الأوروبي 100 مليار يورو منذ بدء حرب إيران مع تعطل الملاحة في مضيق هرمز. ويبحث وزراء الطاقة تسريع التحول إلى الكهرباء والطاقة المتجددة وتقليص الاعتماد على الموارد الأحفورية، وخصوصا مع اقتراب الشتاء وتزايد الطلب. أطلقت بريطانيا سراح 5 رجال بكفالة أوقفوا للاشتباه في تدبير هجوم على قاعدة فيرفورد الجوية المستخدمة من القوات الأمريكية، ولم تجد التحقيقات متفجرات، وتواصل السلطات تحرياتها عن صلة محتملة بجهة أجنبية. هذا وأخليت منازل مؤقتا ونفت إيران ضلوعها في المخطط. أخيرا أغلق مطار كاتانيا في جزيرة الصقلية مجددا بعد تجدد النشاط البركاني لجبل إتنا وانتشار الرماد في الأجواء. وأوقفت السلطات الرحلات حتى ظهر أمس الثلاثاء، وطلب من المسافرين التحقق من جداول الطيران قبل التوجه بعد استئناف الرحلات إثر توقف ل3 أيام كاملة. إلى اللقاء.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا

0: أولى.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: قولك؟
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
6: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: May Allah rest. محمد. إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة المغرب إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Maghrib prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
8: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

فارتقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب.

0: اليوم سنحدثكم عن العارف الذي تطابقت القلوب على محبته واتفقت السرائر والضمائر على عرفانه وولايته. إنه العالم الذي يفزع في مهم المشكلات إليه ويعتمد في الحصول إلى القرب والوصول عليه. قدوة الأنام صفوة السادة القادة الكرام، أحد أعلام التصوف في القرن الثالث عشر الهجري. إنه العارف بالله الإمام القطب السيد محمد بهاء الدين الرواس. سنحدثكم عن الإمام الرواس، عن مولده ونشأته وكيف تجول بين البلاد، عن سيرته وسبب تسميته بالرواس، وأيضاً عن بعض مؤلفاته وتصانيفه وعن أخلاقه ومن أشعاره.
1: يا

هو العارف الذي تطابقت القلوب على محبته واتفقت السرائر والضمائر على عرفانه وولايته، والعالم الذي يفزع في مهم المشكلات إليه ويعتمد في الحصول إلى القرب والوصول عليه، قدوة الأنام وصفوة السادة القادة الكرام، أحد أعلام التصوف في القرن الثالث عشر الهجري وأحد أبرز الصوفيين في الطريقة الرفاعية، السيد محمد بهاء الدين الرواس، الذي ينتهي نسبه إلى ابن السيد صالح عبد الرزاق ابن السيد شمس الدين محمد ابن السيد صدر الدين علي ابن السيد القطب الشهير أحمد عز الدين الصياد الرفاعي سبط الإمام أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه، وللإمام الرواس من أمه نسبة إلى الإمام البازي الأشهبي السيد عبد القادر الجيلاني الحسني قدس الله سره.

مولده ونشأته. ولد هذا الهمام الأوحد الإمام سنة 2200 وكانت ولادته في سوق الشيوخ. بليدة صغيرة من أعمال البصرة سكنها والده بعد الطاعون الذي وقع في البصرة. توفي والده وبقي يتيما، ثم توفيت أمه وقد بلغ 15 سنة، وكان قد قرأ القرآن على رجل هناك يقال له ملا أحمد، وكان من الصالحين.

وفي سنة 35 و200 وألف توجه الإمام الرواس إلى السياحة، فخرج طالباً بيت الله الحرام، وجاور بمكة سنة، ثم تشرف بزيارة جده عليه الصلاة والسلام، وجاور بالمدينة المنورة سنتين، وفيها اشتغل بطلب العلم على رجال الحرم النبوي، ثم ذهب إلى مصر ونزل في الجامع الأزهر، وبقي فيه 13 سنة يتلقى العلوم الشرعية عن مشايخ الأزهر وفضلائه، وتخرج منه عالماً في كل العلوم، وحاز الإجازة في علوم مشايخ الأزهر حتى برع في كل فن وعلم وهو على قدم التجرد والفقر والانكسار، ثم عاد سائحاً إلى العراق.

إذن في سنة 51 و200 وألف عاد سائحاً إلى العراق، اجتمع بالبصرة بنقيبها ومفتيها الشيخ الإمام إبراهيم أفندي الرفاعي، وذهب بعدها إلى زيارة جده الإمام الغوث الفردي أبي العلمين أحمد الرفاعي الكبير، وطاف بعدها البلاد ودخل ديار فارس، ثم ذهب إلى الهند والسند والصين، ثم عاد إلى البصرة في العراق، فوجد أن السيد إبراهيم الراوي الرفاعي قد توفاه الله، ثم ذهب إلى بغداد وزار الأئمة والأولياء، واجتمع ببغداد بالإمام السيد عبد الله الراوي الرفاعي، فأخذ عنه الإجازة بالطريقة الرفاعية العلية، ثم طاف العراق، وبعدها ذهب إلى الكردستان والأناضول، ثم إلى اسطنبول، ثم ذهب إلى الحجاز، وعاد بعد ذلك إلى الشام، فدخل دمشق ثم حمص ثم حماه، والتقى بكبار أولياء الشام، ثم ذهب إلى متكين لزيارة جده الإمام أحمد عز الدين الصياد، ثم ذهب إلى خان شيخون لزيارة ابن عمه السيد حسن وادي الصيادي والد الإمام محمد أبي الهدى الصيادي، ثم ذهب إلى كفر سجنة واجتمع بابن عمه السيد رجب الرفاعي، ثم ذهب بعد ذلك إلى معرة النعمان، وبعدها إلى حلب، ثم ذهب إلى العراق حيث اتجه إلى أم عبيدة لزيارة الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه.

إذن جال وساح في البلاد بعد أن زار جده الإمام أحمد الرفاعي، عاد إلى الشام في سنة 74، ثم بعد ذلك ذهب إلى العراق، وفي سنة 78 ذهب إلى متكين لزيارة جده الإمام أحمد عز الدين الصياد رضي الله عنه. كان السيد الرواس لا يبقى في بلد أكثر من 6 أشهر، وأكثر إقامته في قرية أو مدينة 3 أشهر، وذلك خوفاً من الشهرة وابتعاداً منه عن هيئة المشيخة، مع كونه من العلماء المحدثين ومن الصوفية الصادقين أصحاب الكرامات عظيم التواضع والخلق، وارثاً لأسرار جده الإمام الرفاعي رضي الله عنه، حتى سمي الإمام الرواس بالرفاعي الثاني.

اجتمع الإمام الرواس بالشيخ العارف بالله ولي الله السيد عبد الله الراوي الرفاعي، فأخذ عنه الطريقة ولزم خدمته والسلوك على يديه مدة وأجازه، والتقى العارف بالله عبد الكريم بن عبد الرحمن القادري وأخذ منه الطريقة القادرية، ثم طاف البلاد وذهب إلى الهند وخراسان والتركستان والكردستان، جاب العراق والشام والقسطنطينية والأناضول، عاد إلى الحجاز، ثم ذهب إلى اليمن ونجد والبحرين وطاف البادية والحاضرة. الإمام الرواس تجرد بطبعه عن التصرف والظهور، والتزم الطريق المستور، وعد نفسه من أهل القبور، وكان كثيراً ما يعاود في سياحته إلى بغداد، وكان يتجر لدفع الضرورة والتخلص من الاحتياج ببيع رؤوس الغنم المطبوخة، فإذا وجد منها ما يدفع الضرورة البشرية ترك البيع إلى أن تنفذ دراهمه فيعود إلى البيع. وكما ذكرنا كان لا يمكث في بلدة 7 أشهر قط، وأكثر إقامته في البلاد تحت 3 أشهر، وكان يلبس ثوبا أبيض وفوقه دراعة زرقاء وعبا قصير من دون أكمام، وحزامه من الصوف الأسود عملا بالأثر الرفاعي. كان إمام الوقت وشيخ العصر علما وعملا وزهدا وأدبا.

رأى الإمام الرواس رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رآه في المنام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: جدد جدد جدد. فلم يفهم الإمام الرواس المقصود حتى رأى الخضر عليه السلام، فقال الإمام الرواس لسيدنا الخضر عليه السلام: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام لي جدد جدد جدد؟ فقال الخضر عليه السلام: الأولى جدد للأمة أمر دينها بحكمك المحمدية وعلومك الشرعية وفقهك في معاني العلوم القدسية. الثانية: جدد طريقة الإمام الرفاعي طيب الله ثراه، فهي طريقة النبي عليه السلام وطريقة السلف الصالح من أهل بيته وأصحابه وتابعيهم. الثالثة: جدد طرق الصوفية، فقد طمتها البدع القولية والاعتقادات الردية وقبائح الأمور الفعلية.

سبب تسميته بالرواس. سبب تسمية الإمام الرواس بهذا الاسم لأن الإمام أمضى حياته سائحاً في البلاد، فكان الإمام يعمل بتقطيع رؤوس الأغنام من أجل أن ينفق على نفسه، فلذلك سمي بالرواس.

أخلاقه رضي الله تعالى عنه. أما أخلاقه فهي كما كانت أخلاق جده الإمام أحمد الرفاعي، فقد ترك نفسه وتواضع للناس من غير حاجة إلى مالهم أو جاههم، وكان لين العريكة، سهل الخلق، كريم النفس، حسن المعاشرة، بساما من غير ضحك، طيب النفس، كاتما للسر، كثير الحلم، دائم الإطراق، دائما الدعاء للمسلمين، هين المؤونة، عالما جليلا، هينا لينا. كان الإمام الرواس حافظا للعهد، محدثا فقيها، قارئا مجودا، حافظا مجيدا، وليا صالحا، صادقا كريما، يصل من قطعه، ويعطي من منعه، يحسن مجاورة من جاوره، يطعم الجائع، ويكسي العريان، يعفو عمن ظلمه، يجالس الفقراء، يواكل المساكين، يصبر على الأذى، إن منع صبر، وإن أعطي شكر، كان لليتيم كالأب، يحث على فعل الخير، كثير الذكر، حافظاً للسر.

من تصانيفه ومؤلفاته ديوان شعر سماه مشكاة اليقين ومحجة المتقين، أيضاً من تصانيفه كتاب طي السجل وهو في الأحاديث، وديوان شعر سماه فائدة الهمم من مائدة الكرم، أشرف الخطاب لأشرف الأقطاب الدرة البيضاء، وأيضاً فصل الخطاب مشكاة اليقين وهو ديوان، وأيضاً معراج القلوب وهو ديوان، وغيرها الكثير الكثير. كان شاعراً فريداً بلغ نظمه حوالي 100,000 بيت.

0: من أشعاره:
1: وإذا ما وصلت ربع حبيبي.
0: يا إمام الرسل يا سندي، أنت بعد الله معتمدي، فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. أيضا من أشعاره: ما رأت عين وليس ترى، مثل طه في الورى بشرا، خير من فوق السماء سرى، طاهر الأنساب وشيا.

وأيضا من أشعاره: أذوب لمكة الفيحاء حبا لأن حبيب أهل الحال مكي، وأذكرها وتطربني المعاني فأضحك حين أذكرها وأبكي.

وفاته في اليوم 12 من جماد الآخرة سنة 87 و200 وألف، نزل إلى بغداد وأقام فيها أياماً يسيرة، ومرض بالإسهال حتى توفاه الله عز وجل وقد بلغ من العمر 67 سنة. توفي من شهر رجب ودفن في اليوم 3 من هذا الشهر، وبعد مضي 90 سنة من دفنه تم نقل جثمان الإمام الرواس من المسجد الذي دفن فيه إلى مسجد السلطان علي والد السيد الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه في بغداد شارع الرشيد، وهو والحمد لله إلى الآن يزار، يذهب إليه المحبون من كل الأقطار. رضي الله عنه وأرضاه وطيب ثراه.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله

طلبة العلم جمعه إمام كبير وحافظ من حفاظ المسلمين وهو الحافظ أبو بكر البيهقي رحمات الله عليه. لكن بما أنه كبير جمع فيه خصال الإيمان أورد في كل خصلة وفي كل شعبة من شعب الإيمان الأدلة التي تدل عليها من القرآن والحديث من كلام الصحابة من كلام السلف الصالح من بعض القصص التي حصلت للزيادة في الترغيب إن كان في خير أو للتنفير من فعل فيه شر. ثم بعد ذلك عبر مرور الأيام وبعد زمن طويل بين البيهقي وبين شيخ من مشايخ المسلمين يقال له القزويني، هذا القزويني رأى كتاب شعب الإيمان فاختصره، بمعنى هذه العبارات التي فيه والأدلة التي فيه اختصر منها، ذكر على كل خصلة دليل أو دليلين أو ما شابه ذلك ليهون على طالب العلم أن يقرأ أو أن يسمع أو أن يحضر في مثل هذه المجالس، لأنه حتى في الماضي كانت همم الناس نحو طلب العلم قريب من الضعيف، واليوم ضعيف وأضعف، اليوم همم الناس نحو طلب العلم تعد ضعيفة، ونحن وصلنا إلى زمن الذي فيه يقل العلم، العلم بعده لم ينعدم لكن زمن يقل فيه العلم، وسيأتي بعد من الزمان الأمر يكون أشد، ما من يوم إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، معناه الناس في ازدياد نحو الانصراف عن العلم والإقبال على الدنيا. فالمقبل على العلم على علم الدين على حضور مجالس العلم بنية حسنة ومن أهل العلم والمعرفة أجره عند الله تعالى عظيم، يدخل في أن الملائكة الكرام عليهم السلام يدعون له بالخير ويستغفرون الله له لأنه حضر في مجلس علم شرعي ونيته حسنة يطلب فيها الأجر من الله سبحانه وتعالى. هذا من نظر فيه عرف أنه أعظم من كنوز الدنيا. لو كانت الناس تعرف ما في طلب العلم وفي حضور مجلس العلم من أجر عند الله لما فوتوا عليهم مجلسا واحدا من هذه المجالس التي تحفها الملائكة، والملائكة الكرام تدعو لطالب العلم بالخير وتستغفر ربنا له. فإذن في مجلس العلم خير عظيم من الله رب العالمين. فأحببنا في هذه المجالس أن نقرأ من هذه الخصال من هذه الشعب التي اختصرها القزويني من كلام الحافظ البيهقي من كتابه شعب الإيمان. وصلنا إلى الخصلة التي قال فيها الثالث والعشرون الصيام، شعبة عظيمة من شعب الإيمان، خصلة عظيمة من خصال الإيمان، لقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، معناه أورد على هذه الخصلة آية قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، معناه فرض الله عليكم الصيام، معناه امتثلوا أمره، امتثلوا أمر الله وصوموا كما أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه الخصلة وهي الصيام شعبة من شعب الإيمان عظيمة، الله أمرنا بها، فإذا علينا أن نمتثل أمر الله، ولكن أن نصوم كما أمرنا سيدنا رسول الله على الوجه الذي أمرنا به رسول الله، لأن الصيام له أركان له أحكام معينة لا بد من مراعاتها، فعلى الإنسان أن يتعلم هذه الأحكام ليصوم الصيام الذي جاءنا به رسول الله وعلمنا إياه رسول الله.

0: من جملة ما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم لمعرفة بداية الصيام وانتهاء الصيام، لأن الصيام يكون في شهر رمضان، وشهر رمضان شهر عربي، والأشهر العربية تعرف ابتداؤها وانتهاؤها بالرؤية، برؤية الهلال أو بالاستكمال، لا عن طريق الحساب، ولا عن طريق كلام الفلكيين، ولا عن طريق كلام المنجمين، إنما كما قال النبي في الحديث الصحيح: صوموا لرؤيته، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. إذن بهذه الطريقة الشرعية نعرف ابتداء الصيام، وعلينا أن نراعي أركانه، له أركان، له فرائض لا بد من مراعاتها، وهناك أشياء لا بد من اجتنابها لصحة الصوم. هذا يعرف بطلب العلم، بحضور مجلس العلم نتعلم أحكام الصيام وما جاءنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. معناه الصيام كان مفروضا على الأمم الماضية كما أنه مفروض على هذه الأمة المحمدية، فهي شعبة من شعب الإيمان، خصلة عظيمة مرغب فيها. ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، في الصحيحين يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم: بني الإسلام على خمس، أي هذا من كلام النبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. الشاهد من هذا الحديث أن الرسول ذكر عن صوم رمضان، معناه هذا أمر عظيم في دين الله، ولكن علينا أن نؤدي هذه العبادة على الوجه الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس كما يفعل كثير من الناس يهجمون على أمر الصلاة والصيام وما شابه ذلك من العبادات من غير تعلم، إنما يكتفي بعضهم بتقليد البعض، يقول: أنا شفته يطوف حول الكعبة أنا طفت، شفته بالصلاة عم يركع وبيسجد أنا فعلت، وهو لا يدري هل أتى بمخل، هل أتى بمبطل، هل هو راعى أركان الصلاة أركان الصيام أم ما راعى، ما بيعرف. من غير أن يتعلم يهجم على هذه العبادات، وقد يأتي بمبطل لها وهو لا يشعر. اسمع معي هذا الحديث الصحيح المعروف عند علماء الحديث بحديث المسيء في صلاته، هكذا معروف عند أهل الحديث، أن رجلا من الصحابة يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، استقبل القبلة، كبر، نوى وكبر ودخل في الصلاة، بعد الانتهاء تقدم نحو النبي، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم هذا الرجل أعاد ما كان يعرفه، ثم تقدم نحو النبي، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم أعاد ما كان يعرف، يعني ثلاث مرات يعيد، والرسول يقول له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، عد فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أحسن إلا هذا يا رسول الله، علمني. فالرسول علمه: تصلي بطريقة كذا وكذا وكذا. الشاهد من الحديث أن هذا الرجل يعرف اللغة العربية أحسن مني ومنك، والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولما دخل المسجد نيته أن يصلي، وكبر ودخل في الصلاة على حسب ما يظن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له هذه المرة نقول لك صحت صلاتك لأنه نيتك حسنة، لكن في المرة الأخرى لا تفعل كذا بل افعل كذا وكذا، ما قال له هالكلام. قال له عد فصلي، لأنه أتى بشيء يخل في الصلاة وإن كان هو لا يدري، لأن النية وحدها لا تكفي والتكبيرة الإحرام وحدها لا تكفي، لابد من مراعاة بقية الأركان. كذلك الصيام له أركان لابد من مراعاتها، هناك أشياء تبطل الصيام لابد من اجتنابها. كيف ستعرف ذلك؟ لو أحد سألنا مثلا أنا مريض عم استعمل بخاخ الربو في نهار رمضان، بستعمله وأبقى صائم أم بستعمله لأني مريض ومعذور فحكمي أني مفطر فبعد الشفاء بقضي ما علي أم لا؟ الجواب الشرعي في هذا، هذه الآلة المسمات ببخاخ الربو يخرج منها رذاذ، اللي بيستعملها بيشعر بطعمه، جرم صغير بيدخل إلى الجوف، هذا معدود استعماله في نهار رمضان من المفطرات، يعني اللي استعملها بنهار رمضان أفطر. إذا قال أنا عندي عذر والطبيب ألزمني بذلك ما بكفي استعملها بالليل، بدي استعملها بالليل وبالنهار وإلا شيء يضرني بدي استعملها، يقال له في حكم الشرع أنت مريض، أنت لك عذر وهذا شيء مفطر، فأنت مفطر بعذر، أنت مفطر بعذر، مش استعملها وأنت صائم تبقى، أنت مفطر لكن بعذر ما عليك معصية. بعد الشفاء تقضي، وإن كان هذا المرض يلازمك فلا تبرأ منه، بيكون أنت ما عليك قضاء إنما عليك أن تخرج الفدية. فإن تعلمت تعرف مثل هذه الأحكام، إن كان لم تتعلم كيف تعرف؟ ما يعرف هذا الجاهل، يتخبط يمنة ويسرى لأنه تائه ضائع ما عنده علم. أما اللي متعلم أحكام الشريعة ما بيضيع وما بيقول أنا شفت شيخ قال لي هيك وشفت شيخ قال لي غير هيك، ضيعوني هالمشايخ. اللي متعلم الدين ما بيقول أنا ضعت، اللي ما عنده علم بالدين بيقول أنا ضعت بين هول المشايخ كل واحد أفتى غير التاني. أما اللي هو عنده علم ما بيضيع، مثل الطبيب الماهر، تسمع طبيب ماهر بيقول ضيعوني الأطباء، الجوهرجي الماهر بيشتغل بالذهب بيقول ضيعوني الجوهرجية، لا يمكن واحد منا يقول أنا ضيعوني الجوهرجية، هذا قال لي هذا ذهب، هذا قال لي لا منه ذهب، أنا ما بعرف ضيعوني عشان ما بعرف، الأطباء ضيعوني، هذا قال لي خذ هالدواء واستعمله، هذا قال لي اوعى تاخذ هالدواء، أنا ماني طبيب، بقول عم ضيعوني، هذا قال هيك وهذا قال هيك، لأنه أنا ما عندي علم بالطب ولا خبرة. فكذلك اللي ما عنده علم بالدين تطلع منه هالعبارات أنا ضعت وأنا احترت. أما اللي حضر مجلس العلم وتعلم من أهل العلم ما بيقول أنا ضعت واحترت وحيرون المشايخ، إنما بيعرف الحق من الباطل، يعرف الحق من الباطل لأنه عنده علم بيميز هذا أصاب ذاك أفتى بلا علم، فبعرف أنا مين على حق ومين على غير الحق. فإذن هذا الحديث الشريف بني الإسلام على خمس، يعني أعظم أمور الإسلام هذه الخمسة، عد منها سيدنا رسول الله فقال وصوم رمضان عبادة عظيمة. قال في كتابه هذا مختصر شعب الإيمان وحديث أبي هريرة رضي الله عنه فيهما، أبو هريرة رضي الله عنه يروي عن رسول الله هذا الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، كل عمل من أعمال الخير كل عمل فيه طاعة يفعله المسلم على الوجه الذي يرضي الله رب العالمين له أجر، وهذا الأجر مضاعف. كل حسنة على الأقل تضاعف إلى 10 أمثالها، وتضاعف كذلك، يعني الله يضاعفها إلى 700 ضعف، كل على حسب الإتقان، كيف كان إتقانه لهذا العمل الصالح حسناته فيه تضاعف. في ناس بتصلي بتصح صلاتها، بتراعي الأركان، تجتنب المبطلات، لكن بيطلع من صلاته بلا أجر. في ناس بيطلعوا بأجر، في ناس بيكون أجره أكبر، في ناس أكبر، على حسب إتقانه للعمل الصالح. فإذا كل حسنة تفعلها تضاعف على الأقل إلى 10 أمثالها، ويضاعف الله تعالى كذلك إلى 700 ضعف، بعضهم أكثر على حسب الإتقان. قال الله عز وجل، أي في هذا الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لما قال فإنه لي وأنا أجزي به، فيه بيان لعظيم فضل الصيام وكثرة الثواب فيه، لأن الله عز وجل يقول: إلا الصوم فإنه لي، أي الله تبارك وتعالى يعطي هذا المسلم الصائم أجرا مضاعفا إلى أضعاف على صيامه الذي صامه ابتغاء رضا الله رب العالمين. قال العلماء: كل الطاعات نفعلها هي لله رب العالمين، كل الطاعات، جميع الطاعات هي لله سبحانه وتعالى. ليش السبب في هذا الحديث يقول إلا الصوم؟ ما قال إلا الصلاة، إلا الزكاة، إلا الحج، إلا كذا، إلا كذا. لماذا قال إلا الصوم؟ قال بعض العلماء: لأن الصوم بعيد عن الرياء، بعيد عن الرياء لخفائه، بخلاف الصلاة هي شيء ظاهر للناس، بخلاف الحج هذا شيء ظاهر للناس، الصدقات هذا شيء ظاهر للناس وما شابه ذلك. لكن لأن الصيام بعيد عن الرياء لخفائه، أنت بتشوفه أمامك، لأن الإنسان المسلم ما بتعرف صايم ولا من صايم، لأن هذا لا يظهر لكثير من الناس، لأن الأمر فيه مخفي عن الناس. الله تعالى يضاعف لهذا المسلم الأجر فيه إلى أضعاف أضعاف أضعاف مضاعفة. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الله تعالى هو المنفرد بعلم مقدار ثواب الصيام أو بمقدار تضعيف حسنات الصائم، سبحانه يفعل ما يريد. قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشهوته من أجلي. ترك الصائم في النهار هذين الأمرين، ترك طعامه وشهوته. لماذا ترك الطعام وترك شهوته في نهار رمضان؟ لأي شيء؟ لأجل الله، لمرضاة الله. امتنع عن الطعام وامتنع عن ارتكاب هذا الأمر لأجل رضا الله سبحانه وتعالى، تجنب جميع المفطرات. لماذا؟ طلبا لرضا الله، ما فعلها لأجل الناس. امتنع عن الطعام طول النهار، امتنع عن الشراب طول النهار، امتنع عن تناول جميع المفطرات طول النهار. ليش؟ ما الذي جعله يقدم على هذا الأمر طول النهار؟ طلبه لرضا الله. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، لأنه أتم عبادة الصيام، وابتعد فيها عن المفسدات ورجى فيها ثواب الله، فبانتهائه من عبادة الصيام يكون قد فرح لأنه أتم العبادة على الوجه الذي أمره الله تعالى به. متى يفرح الصائم؟ لما يعلم من نفسه أنه أتم الصيام على الوجه المشروع، أنه أتم الصيام على الوجه الذي علمنا إياه رسول الله. عند انتهائه من الصيام يفرح، يقول أنا أتممت الصيام، تجنبت مبطلات الصيام، فعلت ما أمرني الله تعالى به في الصيام، فأرجو من الله الثواب العظيم. فيفرح عند فطره، هذا معنى الحديث، وفرحة عند لقاء ربه، يعني لما يرى في الآخرة من الجزاء على الصيام يرى الثواب العظيم الذي يعطيه الله تعالى على الصيام، يفرح أم لا يفرح؟ يفرح، هذا معناه، يفرح بما يراه من الثواب العظيم الذي ادخره الله له جزاء على صيامه، هذا معنى وفرحة عند لقاء ربه. وكلمة عند لقاء ربه تستعمل في الأحاديث الشريفة وعلى لسان الصحابة والسلف، لكن لها معنى في لغة العرب. مثلا جاء في الحديث من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا فله كذا وكذا. كلمة من لقي الله ليس معناه المعنى المتبادر عند أذهان بعض الناس، كما يقول أنا التقيت بزيد، التقيت بعباد، لا، لقاء المخلوق بالمخلوق شيء. أما لما تقول من لقي الله، قال العلماء معناه لقي الأجل الذي قدره الله. ما هو الأجل الذي قدره الله؟ الموت. ما معنى من لقي الله؟ لقي الأجل الذي قدره الله وهو الموت. قال العلماء معناه هذه الجملة عبارة عن الموت، فإذا مات وجد جزاء ما فعل، فيفرح بهذا الثواب العظيم الذي أعطاه الله إياه جزاء على صيامه، هذا معنى وفرحة عند لقاء ربه. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ولخلوف فم الصائم، الخاء عليها ضمة، يعني كثير من المشايخ يقرؤون بالفتحة ولخلوف، لكن الصواب ما قاله الخطابي والقاضي عياض والنووي وغيرهم، الصواب بالضم، ولخلوف فم الصائم. ما هو الخلوف؟ تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم معناه بسبب إمساكه عن الطعام والشراب، هذه الرائحة التي تغيرت في فم الصائم أطيب عند الملائكة من ريح المسك، معناه ثوابه أعظم من التطيب بالمسك. ألا يطلب في الشرع الإسلامي للرجل أن يتطيب إذا جاء إلى مجلس فيه خير، إذا جاء إلى العيد، إذا جاء إلى صلاة الجمعة وما شابه ذلك، يطلب منه أن يتطيب، وأفضل الطيب وأطيب الطيب المسك. لكن خلوف فم الصائم، تغير فم الصائم بسبب صيامه، أجره عند الله تعالى أعظم من التطيب بالمسك، هذا معنى هذا الحديث النبوي الشريف. ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، الصوم جنة، الصوم وقاية، الصوم سترة ومانع، وقاية من النار. فما علينا إلا أن نمتثل ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى من المبادرة إلى الصيام، فالواجب من الصيام هو شهر رمضان المبارك، ومن زاد تطوعا فهو خير له، ومن زاد تطوعا فهو خير له، يصوم الاثنين والخميس، يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، يصوم يوم النصف من شعبان، يوم عاشوراء، يوم عرفة وما شابه ذلك. كلما زاد في الصيام فهو خير له عند الله تعالى ما دامت نيته حسنة وعمله يوافق شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: الرابع والعشرون الاعتكاف. الاعتكاف خصلة عظيمة، شعبة من شعب الإيمان، أغفلها كثير من الناس في هذه الأيام. الاعتكاف معناه اللبس في المسجد ولو بقدر قليل، أن يمكث في المسجد، أن يمكث في المسجد، أن يلازم المسجد ولو لفترة قليلة مع نية الاعتكاف. كأن يقول إذا دخل إلى المسجد: نويت أن أعتكف في هذا المسجد ما دمت فيه لله تعالى. هذا يقال له اعتكاف مسنون. وهناك اعتكاف واجب، إذا نذر أن يعتكف في المسجد فيعتكف في المسجد، يلازم المسجد. المسجد معناه المكان الذي يصلي فيه المسلمون، موقوف للصلاة، الأرض موقوفة للصلاة، يصلون فيه الخمس صلوات. ماذا نسميه؟ مسجد. وهذا المكان الموقوف للصلاة يصلي فيه المسلمون الجمعة، ماذا يسمى؟ الجامع. فإذا كان هذا المكان الموقوف للصلاة يصلون فيه الجمعة والصلوات الخمس، ماذا يسمى؟ المسجد الجامع. فالاعتكاف في المسجد مسنون، ولا سيما في شهر رمضان، وآكد من ذلك في العشر الأواخر من رمضان. فإذن الاعتكاف أمر مهم، خصلة من خصال الإيمان. كان الناس في الماضي رجالا ونساء يعتكفون، يدخلون بنية الاعتكاف، يمكثون في المسجد، لا يخرجون إلا عندهم حاجة لقضاء حاجة مثلا للبول أو ما شابه ذلك، ثم يرجعون، لأن ملازمة المسجد أمر مهم في دين الله تعالى. هذا ليس معناه أن الذي عليه نفقة واجبة تجاه زوجته وأولاده أو أمه وأبيه الفقيرين بيترك أولاده وبيجي بيقعد بالجامع طول النهار، لا، ما عم نحكي عنه احنا هيك. اللي عليه واجب النفقة بده يؤدي هذا واجب، تبعنا كيف؟ ليس معناه الإنسان يبقى بالجامع طول النهار وأمه وأبوه عباب الجامع التاني، أو أمه وأبوه عم يشحدوا بمكان آخر، إنما عم نتكلم بالوقت الذي هو لا يؤثر على النفقة أو ما كان عليه نفقة، مثل ما كان يحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة ما كان عليهم نفقة واجبة، لا أم وأبوه عايشين ولا مزوج وعنده أولاد، كان يبقى ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم ويدخل للمسجد ويبقى بالمسجد ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام وما شابه ذلك. حصل من بعضهم أنه هو في المسجد ما عليه نفقة واجبة، أخوه يعمل، له أخ يعمل، هذا الأخ الذي يعمل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه الذي في المسجد الذي لا يعمل، يعني عم يقول له أخي بالمسجد لا يعمل، أنا أعمل، وهذا الأخ الذي في المسجد الذي لا يعمل عليه نفقة واجبة، قصر بأداء النفقة الواجبة، ما عليه نفقة واجبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له للأخ الذي يعمل؟ شو قال له؟ لعلك ترزق به، لعلك أنت بسبب أخيك الذي في المسجد أنت ترزق، تبعنا كيف؟ هذا الذي جاء في الحديث الشريف. هذا ليس معناه أنه إذا إنسان عليه نفقة واجبة يقصر فيها ويبقى طول النهار والليل بالجامع، لا، إنما عليه أن يؤدي الواجبات، ومن جملة الواجبات إن كان عليه نفقة أن يؤديها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. إذن الرابع والعشرون الاعتكاف، لقوله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ذكر هذه الآية التي فيها عن الاعتكاف. ثم قال: ولحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، يعني في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. من حتى نساء النبي كنا يعتكفنا في المسجد. الاعتكاف منه خاص بالرجل، إنما للرجال وللنساء. هناك شروط له، من جملة هذه الشروط أن يكون مسلما، هذا المعتكف أن يكون مسلما عاقلا على غير جنابه، لا يكون صاحب حدث أكبر، هذا لابد من مراعاتها. فليتعلم الأحكام بيعرف كيف يعتكف. لو دخل إلى المسجد لو لحظات واعتكف ونيته حسنة له أجر عند الله، وكلما زاد يزيد أجره. ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظ هذا الكلام، وهذا اللي درس العلم بيعرف الفرق إذا قرأ أو سمع من أهل العلم لفظ هذا يروى عن النبي، هذا روي عن النبي. بيستعمل علماء الحديث هذا الكلام، هذا اللفظ روي يروى، على أي معنى؟ على معنى التضعيف، على معنى أن هذا الكلام يروى عن النبي لكن ما صح إسنادا، ما ثبت إسناده إلى رسول الله. فرق بين ما يبدأ العالم الحافظ المحدث قال رسول الله كذا كذا كذا، بين أن يقول يروى أن الرسول قال كذا كذا كذا، روي أن الرسول قال كذا وكذا. بيستعمل علماء الحديث هذه الكلمة يروى أو روي على أي معنى؟ على معنى التضعيف. عشان هيك بدأ فيها فقال ولما روي، يعني هلأ ما سنريده من كلام ما صح إسناده عن رسول الله، ما ثبت، إنما ذكره المؤلف لبيان أنه الاعتكاف أمر مهم فلا تغفل هذه الخصلة. قال ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة أو رقبة. من اعتكف فواق ناقة، يقال فواق وفواق بالفتحة وبالضم، يقال فواق وفواق. ما معنى فواق الناقة؟ هذا القدر الذي هو ما بين الحلبتين. ناقة، عرفت الناقة أنثى الجمل، إذا جاء من يحلبها بيحلبها ثم ينتظر قليلا يأخذ راحة ثم بعدها يأتي فيحلبها، تسمى هذه الفترة الراحة بين الحلبتين تسمى فواق، فواق الناقة. يحلبونها أول مرة ثم يتركونها قليلا ثم هي ترضع فصيلها فيأتي إليها اللبن ثم يأتي صاحبها فيحلبها. هذا القدر من الزمن بين الحلبتين ماذا نسميه؟ فواق. هذا قدر طويل ولا قصير؟ قصير. هو المراد من اعتكف فواق ناقة، يعني ولو اعتكف قليلا، عرفت كيف؟ قال فكأنما، كأنما أعتق نسمة أو رقبة، كأنه كان عنده أمة مملوكة أو عبد مملوك فاعتقه، قال له أنت حر لوجه الله. معناه، معناه الترغيب في أمر الاعتكاف. أما من حيث النظر في سند الحديث فلم يصح هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. الخامس والعشرون الحج، هذا الذي اختصر كتاب شعب الإيمان، ما أورد كل ما ذكره الحافظ البيهقي لأنه طويل، أخذ هذه الخصال وذكر عليها بعض الأدلة. ثم قال الخامس والعشرون الحج، خصلة عظيمة وشعبة عظيمة من شعب الإيمان. لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله فرض الحج على المستطيع، فهو فرض على المستطيع في العمر مرة واحدة، وعليه أن يؤديه على الوجه الذي أمره الله به. لا يهجم هجوما على عبادة الحج فيقلد الناس في الحج تقليدا، يقول لك أنا شفتهم عم يطوفوا وشفتهم فعلوا كذا. إنما عليه أن يتعلم ليعرف ما هي أركان الحج، ما هي واجبات الحج، حتى يؤدي الحج على الوجه الذي أمر الله تعالى به. وقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن يا إبراهيم عليه السلام، بعدما فرغ نبي الله إبراهيم من بناء الكعبة الله تعالى أمره، قال وأذن نادي يا إبراهيم في الناس بالحج. فإبراهيم عليه السلام طلع على جبل أبي قبيس ونادى. شو من ينادي؟ من يسمع؟ مين كان في أيامه من الناس؟ الله تعالى أعلمه. أنت تنادي ونحن نسمع. كل من كتب الله له أن يحج يسمع نداء إبراهيم ولو كان في صلب الرجال وأرحام النساء. فنادى يا أيها الناس كتب عليكم الحج فأجيبوا ربكم. صار يلتفت يمينا وشمالا وأماما وخلفا وينادي. الله سبحانه وتعالى بقدرته أسمع من كتب له أن يحج ولو كان بعد لم يولد في صلب الرجال وأرحام النساء. فالذي سمع ولبى لبيك اللهم بحج سيحج، فإن لبى مرة يحج مرة، وإذا لبى مرتين يحج مرتين، وهكذا. هذا معنى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يأتوك ظاهر الضمير يأتوك يعود إلى سيدنا إبراهيم، لكن المقصود يأتون الكعبة، لأن الذي نادى من هو إبراهيم. فمن أتى الكعبة حاجا فكأنما أتى إبراهيم لأنه أجاب نداءه. يأتوك رجالا، رجالا يعني مشاة ماشين، وعلى كل ضامر، ضامر يعني بعير. البعير المهزول الذي تعب من السفر، جاي من مسافة بعيدة راكب على البعير ليحج، هذا معنى الضامر، جمع ضوامر. وعلى كل ضامر يأتينا، هذه الضوامر، هذه الإبل تأتي من كل فج عميق، من كل طريق بعيد. يعني من كتب الله له أن يحج ماشيا أو راكبا من مسافة قريبة أو مسافة بعيدة سيأتي إلى الكعبة وسيحج. معناه حس على أداء هذه الفريضة، فريضة الحج. وقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، كذلك يدخل في هذا العمرة. يقول كثير من العلماء العمرة على المستطيع فرض في العمر مرة واحدة، كما أن الحج على المستطيع فرض في العمر مرة واحدة. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. معناه هذا من أعظم أمور الإسلام. وحديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال، يعني عمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، وقول المؤلف هنا في صحيح مسلم مراده أصل هذا الحديث في صحيح مسلم، ليس كل ألفاظه من صحيح مسلم، الأصل هو من صحيح مسلم، وإلا لفظه في صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن حبان. قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا محمد ما الإسلام؟ تعرفون القصة الطويلة التي جاء بها جبريل عليه السلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت، ذكر فيه الحج، ثم زاد في هذه الرواية: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. هذه الرواية فيها زيادة عن الرواية التي في البخاري ومسلم: وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء، لأن الغسل من الجنابة أمر في الدين عظيم، وإتمام الوضوء أمر في الدين عظيم، ما كل الناس يدركون أهمية هذا الأمر. البعض يمكن بسبب الخجل، بس ما عنده عذر، بسبب الخجل لا يتعلم هذه الأحكام من الطهارة، وبعضهم بسبب الكبر يقول لك أنا بتعلم من فلان، فلان قد فخدي أنا بتعلم منه هذا الأمور، فبيتبع رأيه فيها، يقول لك أنا بعرف بالطهارة وبعرف بالغسل وبعرف كذا وبعرف كذا، لكن لما تزين أعماله وأفعاله وأقواله بميزان الشرع تعرف أنه ما بيعرف شيء، هذا فارغ، ضحك عليه الشيطان. يا ما في ناس سبحان الله العظيم لا يعرفون أحكام الغسل من الجنابة. تعرف كم واحد دخل على المساجد وش نحن شفناهم وغيرنا شافهم، وهن يعني بلغوا وكان عليهم غسل واجب، ومع ذلك ما أحد علمهم ولا هن سألوا ولا أهاليهم علموهم، يمكن بدعوى الخجل أو بغيره، لكن ما لهم عذر. فكان يقولون نحن فاتين على المساجد وكان علينا غسل، هلا أسمعنا منك أنا علي غسل، أوف أنا علي غسل وقعد بالجامع، أنا علي غسل واجب كنت عم صلي. ما بيعلمون هذه الأحكام، وهذه أشياء مهمة في الدين. الغسل من الجنابة أمر مهم في الإسلام، وقال لك كيف تصح الصلاة. فلذلك لابد من تبيان هذه الأمور وتعليمها للأبناء وللفتيات. قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. فذكر الحديث، أي إلى آخره. معناه فيه بيان أن هذه من خصال الإيمان، منها الحج أمر عظيم في دين الله رب العالمين. قال: وروي عن أبي أمامة الباهلي. شو قصده بكلمة وروي؟ لتصحيح الحديث أم لتضعيف الحديث؟ أي لتضعيف الحديث. يعني هلأ عيورد كلام من حيث الإسناد ما صح عن النبي، ما ثبت، ما دخل في الصحيح ولا في الحسن، إنما هو في الأحاديث الضعيفة. شو قال؟ قال: وروي عن أبي أمامة الباهلي. أبو أمامة هو من الصحابة، ومعروف الصحابة الكرام في هذا الأمر، لكن الرواة الذين جاءوا بعده فلان عن فلان عن فلان، كان فيهم من الرواة من ليس قوي الحفظ، من كان ضعيفا، فالعلماء لا يعتبرون هذا الحديث بهذا الإسناد من الأحاديث الصحيحة. أبو أمامة من هو؟ صدي بن عجلان الباهلي، هذا مدفون بحمص، مدينة حمص من الشام. وروي عن أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو شاء نصرانيا. هذا الحديث مروي بمعناه في سنن الترمذي وإسناده ضعيف أيضا، معناه من استطاع أن يحج ولم يحج إلى أن مات يموت عاصيا من أهل الكبائر، يموت عاصيا من أهل الكبائر. لذلك لابد في هذه الأشياء أن تبين وأن تشرح، لأن بعض الناس بسبب ضعفهم في العلم وضعفهم في لغة العرب قد تذهب أذهانهم إلى معان بعيدة ليست هي من معاني الحديث النبوي الشريف. فإذن هذا البيان أردنا منه أن نبين عن خصلة الصيام وهي شعبة من شعب الإيمان، وعن الحج وهي شعبة من شعب الإيمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه الله ويرضاه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى. فضل يا جار شرب شاي
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
4: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
3: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
4: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: مش باشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش باشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Sponsoring 2MFM.
7: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

الحق. هل لأنه حق بيقدر يكمل وينتصر ويستمر، ولا بده قوة تحميه؟ بدنا نفرق بين القوة اللي بتغري وبتدعم الطغيان، وبين القوة اللي بتوقف مع الحق وبتحمي الحق. الحق ما لأنه حق بس بيقدر يكمل، العلم ما لأنه علم بس بينتشر. لحتى يكمل العلم بده قوة بتحمي هذا العلم. ففي فرق بين الهمجية والظلم والاستبداد القبيح البشع، وبين القوة اللي هدفها خير، اللي هدفها إن تخلي الشر يفكر ألف مرة ومرة قبل ما يتعدى على الخير وقبل ما يتجرأ عليه. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام اتهم اتهامات باطلة، اتهم اتهامات بشعة منا مزبوطة، ما إلى أساس من الصحة، أنه كان همجي وكان همه يقتل، وأنه كان قاطع طريق وكان يغدر ويأذي ويظلم، مع أنه اللي بيتبع سيرته حتى لو ما كان من المسلمين، مثل ما حيبين معنا، إذا كان منصف يدرك حقيقة أنه سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس، كان أعدل الناس، كان أحلم الناس. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بنى دولة، أسس دولة، كان في دولة للمسلمين، دولة الإسلام. سيدنا محمد بدولته كان في قضايا اجتماعية، كان في قضايا اقتصادية وقضايا مالية، وكيف بده يبرم المال بالدولة وبالمجتمع وبين الناس. سيدنا محمد بدولته كان في أمور قضاء، كان في قضاء القاضي كيف بيقضي وأمتى بيقضي القاضي، وكمان كان في أمور بتعني القوة، تتولى شؤون القوة. كل الدول اليوم عندها وزارات دفاع، ليش هيدي الدول ما بتنزم؟ ليش هيدي الدول ما بتتحارب لمجرد أنه عنده قوة؟ لأنه بده يكون في حماية. والرسول عليه الصلاة والسلام أسس دولة، وهالدولة كان في إلها قوة بدها تحمي هيدي الدولة. إذا منطلع بسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وبتفاصيل حياته قبل ما يتم العمر 40، اللي هو السن الذي نبئ فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وصار نبي، لقب الشهرة الصادق الأمين، وسع الناس بخلقه بأخلاقه. فجأة صاروا يتهموه بأنه ساحر، بأنه كذاب، بأنه مجنون. فجأة صاروا بدون يتعرضوا له ويقاتلوه ويفتروا عليه ويظلموه ويتعدوا على بناته، وقتلوا بعض من أصحابه. حاولوا يقتلوا عمار ابن ياسر، بل وقتلوا أمه لعمار قدام عيونه، وخيه لعمار ابن ياسر، وأبوه ياسر بلال الحبشي. التراب مكة بيشهد على تعذيبه تحت الشمس المحرقة، صخرة عظيمة حاملها بعظام صدره. خباب ابن الأرت اللي انشوت عظام ظهره وانشوى جلده ولحمه بصخور مكة اللي عم تولع نار. عدد كتير كبير من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام اتعرضوا للاضطهاد، وتعرضوا للتعذيب، وتعرضوا للظلم. وشو كان بده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ ليه عم تمنعوه يبلغ رسالته؟ ليه عم توقفوا بوجه انه يخلي الناس تسمع دعوته؟ ليه ما عم تخلوه؟ ليه خايفانين؟ مشو خايفانين؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بقي بمكة المكرمة بعد ما نبئ 13 سنة هو عم يتعرض لهذا التعذيب هو وأصحابه. لما انتقل سيدنا محمد على الطائف لحتى يسأل أهل الطائف بني ثقيف إذا بيحموا دعوته، بينصروا دينه، بعد ما أهله عشيرته قريش اللي هو منها، هو قرشي، كانت عم تحاول تفتر عليه وتأذيه، وعمه أبو لهب اللي كان يجدر ينبغي أنه يكون أكثر الناس دفاعا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويحميه، كان من أكثر الناس تكذيبا للرسول ويأذيه ويحاربه، والرسول عم يفتش على قبيلة تنصر هيدا الدعوة وتحمي هيدا الدين. راح على الطائف، شو عملوا أهل الطائف؟ كيف استقبلوا سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كان رايح معه جيش؟ كان سيدنا محمد رايح معه رجال وجماعات أرسال ووفود؟ غلام زيد بن حارثة، كيف استقبلوا أهل الطائف؟ بالرمي بالحجارة، أخرجوا من الطائف، ما استقبلوا ببيوتهم، ما قعدوا ليالي بدورهم. رجع سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، لوين بده يرجع؟ على بيته؟ على مكة المكرمة، محل ما أهله وبناته عائلته، ما خلوه يفوت على مكة؟ منعوه أنه يفوت على بيته؟ وين راح سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طلع سيدنا محمد على غار حراء، نزل ملك الجبال
وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله أرسله، ولو شئت يا محمد لأطبقت عليهم جبلي مكة. شو كان جواب سيدنا الرسول؟ لا، أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يقول ربي الله. رجع جال أمان ورجع دخل مكة المكرمة. لما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام وهاجر إلى المدينة وصار عنده أتباع وأعوان، صار عنده أنصار وأحباب وكتر عدد المسلمين، وفرض عليهم أمر واقع، صار بدهم يعدوه همجي، صاروا بدهم يعدوه أنه هو ظالم، هذا كذب ومحض افتراء. واللي بيطلع وبينظر نظرة إجمالية من دون تفصيل بالتاريخ وبالدول التي دخلها الإسلام في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، المدينة المنورة التي لم يبق فيها بيت إلا ودخله الإسلام قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف دخل الإسلام بالمدينة؟ كيف دخل الإسلام إلى هجر البحرين؟ كيف دخل الإسلام إلى عمان؟ كيف دخل الإسلام إلى اليمن؟ دخل الإسلام وانتشر في كل هذه البلاد، وبعد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان قاتل ولا حارب. غورس بن الحارث رجل حمل سيفه ولقى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان مستلقيا تحت شجرة، حط سيفه على رقبة الرسول وقال يا محمد من يمنعك مني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بقلب ثابت قال الله، فوقع السيف من يدي الغورس، فأمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه على رأس الغورس، قال له وأما أنت فمن يمنعك مني؟ قال لا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال الغورس لا، ولكن يا محمد كن خير آخذ، فإني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلك. خرج الغورس ولم يقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عذبه، ذهب إلى قومه يقول لهم جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند أرحم الناس، إنه محمد. ولو فكرت شوي بس شوي، السيف لما انتصر شو عمل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لما توجه من المدينة إلى مكة، إلى مكة المكرمة اللي فيها تعذب الرسول عليه الصلاة والسلام، وطنه بلده حبيبة قلبه مكة التي أخرج منها، التي عذب فيها أصحابه وأتباعه وأنصاره، التي فيها قتل من قتل من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، التي منها هاجر صحابته والسبب تركوا بلاد، تركوا ديار، أوطان، أراضيهم، تركوا مزروعات، تركوا أموال، تركوا كل شيء بيملكوا بتلك البلاد، والسبب رايحين على بلاد أول مرة بيروحوا لها، يمكن رايحين على أرض أول مرة بيدخلوها، رايحين عند ناس يمكن أول مرة بيلتقوا فيهم، ما عندهم هنيك لا مزروعات ولا أكل ولا دكاني ولا تجارة، مهاجر وحده لحاله بجسده، والسبب رايح يصلي بأمان، رايح يقرأ القرآن من دون خوف، راح يتعبد من دون ما يتعرض لقتل، من دون ما يتعرض لتعذيب، من دون ما يتعرض لاضطهاد، من دون ما يكون في سيف بده ينزل على رقبته بس لأنه كبر وصلى، من دون ما يكون في أشخاص بدهم يحرقوه بس لأنه قال الله ربي، من دون ما يكون في أشخاص ناوي تفتك فيه بأي لحظة أو تقتل أولاده، هدفه بس أنه يصلي لرب العالمين. لما انتشر الإسلام بالمدينة المنورة، أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام صحابته على مكة المكرمة وزعيمها أبو سفيان بن حرب، من أعدى أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام. وأبو سفيان اللي كان حاول مرارا وتكرارا أن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أشهر عبارات أبو سفيان تلك اللحظة لما رأى رسول الله يريد دخول مكة، شو قال له؟ ما أحلمك يا محمد، وما أرحمك يا محمد، وما أوصلك يا محمد، صلة الرحم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة ومعه أكثر من 10,000 سيف ناطرين إشارته، شو عمل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طمن القلوب المرعوبة، طمن الناس اللي خايفة، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من دخل دار حكيم بن حزام فهو آمن، من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من أغلق باب بيته على نفسه فهو آمن. ووقف
وقف زعماء قريش، وقف رؤساء قريش حول الكعبة الشريفة، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المنتصر، هو ذو القوة، وسألهم: ماذا ترون أنني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فبدك تفرق، بدك تفرق بين القوة اللي هدف الظلم، هدف الطغيان، هدف الشر، وبين القوة اللي بتحمل حق، القوة اللي بتدل على الحق، الحق حتى يستمر، حتى يكمل، حتى ينتشر، كان لابد له من قوة بتحميه. وصية من وصايا أبي بكر الصديق يوصي بها قائدا من قادة جيشه، ولاحظ لهذه الوصايا ومعانيها. يقول أبو بكر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما، ولا تقطعن شجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة، ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه. شخص منه مسلم، كان اسمه ثمامة ابن أثال من بني حنيفة. هذا الرجل أسروا بعض الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام عرض عليه الإسلام 3 أيام، كل يوم والرسول عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام، أمر بإطلاق سراحه مع أنه لم يسلم. شو عمل بعد ذلك ثمامة؟ ثمامة أسلم لما رأى أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام وحسن معشره، أسلم ثمامة. ما خلصت القصة، ثمامة توجه إلى مكة معتمرا، ومكة كانت لا تزال تحت حكم قريش. قريش أرادت أن تؤذي ثمامة وأرادت أن تقتله، لكن تذكرت قريش مكة أنها تأخذ الحبوب من اليمامة، حبوب تجارة، الحبوب بياخدوها من اليمامة، اليمامة بلد ثمامة، ثمامة كان سبب بإرسال الحبوب لمكة، خافت أهل، خافت مكة، كيف بدهم يمنعوا الحبوب عن أنفسهم؟ فما بقى يتعرضوا لثمامة، ومع ذلك ثمامة أصر أنه يمنع عنهم الحبوب، منع عنهم الحبوب. أهل مكة بمين استغاثوا؟ أهل مكة بمين استنجدوا؟ أهل مكة استغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتوسط عن ثمامة أنه ما يمنع عنهم الحبوب. هذا اللي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. هقرأ لك قصة عن شخص اسمه صفوان ابن أمية. هذا الرجل كان من أكثر من أكثر من أكثر الأشخاص الذين آذوا رسول الله، آذوا الإسلام وأهل الإسلام، حاربوا الإسلام، حرضوا الناس على الإسلام وعلى المسلمين. لما الرسول عليه الصلاة والسلام دخل مكة المكرمة، صفوان ابن أمية هرب. هرب إلى أين؟ هرب إلى البحر. ليه راح على البحر؟ يفكر في الانتحار. محمد صاحب قوة، محمد صاحب نفوذ وسلطة، محمد وصل إلى مكة. خاف صفوان ابن أمية، وظن صفوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيقتله. ابن عمه كان شخص مسلم، إجا لعند الرسول عليه الصلاة والسلام، إجا لعند الرسول اسمه عمير ابن وهب الجمحي، قال: يا نبي الله، إن صفوان سيد قومه وقد هرب ليقذف نفسه في البحر، فأمنه. فأعطاه رسول الله عمامته، فأخذها عمير حتى إذا لقي صفوان قال له عمير، يقول لصفوان: جئتك من عند أفضل الناس وأبر الناس وأحلم الناس وخير الناس، وهو ابن عمك. قال صفوان: إني أخافه على نفسي، إني أخافه على نفسي، أخاف أن يقتلني. قال عمير: هو أحلم من ذلك وأكرم، وأراه علامة الأمان، العمامة. فقبل صفوان وجاء إلى مكة، رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صفوان: إن هذا يزعم أنك أمنتني يا محمد. فقال النبي: صدق. فقال صفوان: أمهلني بالخيار شهرين، أعطني الأمان شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل
أربعة أشهر. أسلم صفوان وحسن إسلام صفوان. ومنوسع نظرتنا ومنطلع على كتير من البلاد، أكبر دولة إسلامية إندونيسيا، كيف دخلها الإسلام؟ دخلها الإسلام بأخلاق التجار، دولة فيها أكثر من 30 مليون مسلم. السيف بيفتح بلد، بس السيف ما بيفتح قلب. الإسلام لما ضعف بكتير من الدول اللي كان أهلها مسلمين، ليش ما ارتدوا؟ ليش ما تركوا الإسلام؟ ليش ما كفروا إذا كانوا هني مأهورين ومضطهدين؟ لأنه الإسلام دخل قلوبهم وعرفوا شو هو الإسلام وأحبوا الإسلام وأحبوا أخلاق الإسلام. وما بس المسلمين اللي أنصفوا وعرفوا أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، في عدد من الغرب اللي منن من على دين الإسلام ومنن من أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، من المؤرخين المشهورين لما تتبعوا سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام اعترفوا بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. توماس كارليل بيقول إن اتهام النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان همجيا هذا سخف غير مفهوم. شخص آخر مؤرخ إدوارد جيبن بيقول إن هذه التهمة الجاهلة المتطرفة يدحضها القرآن كما يدحضها تاريخ الفتوحات الإسلامية وما اشتهر به الفاتحون من تسامح، إن أعظم نجاح في حياة محمد جاء نتيجة للقوة الأخلاقية إلى آخره. لذلك الحق بده قوة تحميه. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس وكان أحلم الناس، ما كان همجيا ولا كان ظالما ولا دعا إلى إرهاب ظالم متعسف خبيث سيء، ولا دعا إلى تطرف، بل دعا إلى وسطية ودعا إلى الاعتدال ودعا إلى الحق. فكن مع الحق ولا تحد عنه.

ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

نارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال

ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا

وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ

آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأطلع

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب.

الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك.

فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر

وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء

ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين

الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك

0: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يحب من عباده المخلصين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أنبيائه المخلصين، وعلى آله وصحبه ومن كانوا على الاقتداء به حريصين. وبعد، we start with the name of Allah, the merciful to the believers and non-believers in this world, and the one exclusively merciful to the believers in the hereafter. We praise Him and thank Him for all the blessings He endowed upon us without Him being obligated to do so. We ask Allah to raise the rank of our Master Muhammad, the final and choicest Prophet, and to protect His Muslim followers from whatever He feared for them. Thereafter, هذا هو الدرس الخامس من سلسلة السير للخير بعنوان فضل العلم الشرعي وطلبه الجزء الثاني. This is the fifth lesson of the series Marching for the Good, titled The Merit of the Religious Knowledge and Its Seeking Part 2. كنا ذكرنا في الدرس الرابع أن العلم هو أرفع ما أنفقت فيه نفائس الأوقات ومن أولى ما علقت به الرغبات، وذكرنا أن العلماء أشد الناس خشية لله عز وجل، وذكرنا أن طالب العلم

that scholars are the most fearful of God the Almighty, and that the seeker of knowledge will be rewarded for seeking knowledge if his seeking is sincere for the sake of God. Finally, we stated that it is better for the seeker of knowledge to be humble for the sake of God in his seeking. He also must ask scholars about this knowledge. كذلك لا بد له من الصبر على مشاق طلب العلم. لما الإنسان يطلب العلم سيكون هناك مشقات أشياء صعبة. فإذا لا بد أن يصبر على ذلك. فالعلماء سافروا إلى أماكن بعيدة طلبا للعلم وتحملوا مشاق السفر ومخاطره وتكاليفه وصبروا على الجد فيه. يعني مثال على ذلك سيدنا الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري سافر شهرا، والسفر لمدة شهر في تلك الأيام فيه مشقة عظيمة وفيه تكاليف، وهناك مخاطر اللصوص والحيوانات المفترسة وغير ذلك. فهذا الصحابي الجليل رحل مسيرة شهر، جابر بن عبد الله هو صحابي جليل حضر العقبة مع والده عبد الله الصحابي الجليل، هذا أبوه عبد الله استشهد في معركة أحد. فجابر هذا سافر شهرا إلى مصر إلى صحابي آخر اسمه عبد الله بن أنيس، وهذا عبد الله بن أنيس من الأبطال في تاريخنا الإسلامي. فهذا عبد الله بن أنيس كان سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث، جابر سمع أكثر من 1000 حديث من الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أنيس سمع بعض الأحاديث عن رسول الله. فجابر علم أن عبد الله بن أنيس سمع حديثا من رسول الله، فسافر إليه ليسمع منه هذا الحديث الواحد مسافة شهر. فهذا مثال على أن هؤلاء يعرفون قيمة هذا العلم. فكانوا يصرفون هؤلاء العلماء أيامهم ولياليهم في مذاكرته، فإذا يصرفون الليل والنهار يذاكرون، يعني يراجعون يدارسون يدرسون. كل ذلك لمعرفتهم قيمة هذا العلم. لما تعرف قيمة شيء تحافظ عليه وتطلبه. فهو المنجي هذا العلم يوم القيامة من عذاب أليم، وهو الكافل بالسعادة يوم الدين. الإنسان يكون سعيدا يعني يدخل الجنة، يدخل الجنة يوم الدين، يوم الحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، أي بقلب خال من الشرك. الذي يأتي بقلب خال من الشرك يكون مات على الإسلام، هذا ينفعه يوم القيامة، أما ماله وأولاده لا يكونون نافعين له يوم القيامة. وقد علموا هؤلاء العلماء علموا أن الصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذابه. أتحمل المشاق في طاعة الله الآن أهون من أن نصبر نتحمل عذابه يوم القيامة. من يتحمل عذاب الله يوم القيامة؟ فإذا اصبر الآن حتى لا تحتاج إلى الصبر يوم القيامة في النار. So there is also no alternative to displaying patience with the difficulties of seeking knowledge. Scholars traveled to faraway places seeking knowledge, and they endured the hardships, risks, and costs of travel, and were patient with diligence in it. They used to spend their days and nights in studying it. All this because they knew the value of this knowledge. So one example is one companion called Jabir ibn Abdullah. His father is Abdullah ibn Amr. His father is a companion who died in the Battle of Uhud in the year 3. And Jabir was a companion. He attended with him the allegiance that these Ansar paid to the Prophet in Mecca before Hijrah. So he's a great companion, and his father was a great companion. So this Jabir heard that another companion called Abdullah ibn Unais heard a certain hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and Jabir wanted to verify the hadith from this companion who lived in Egypt at the time. So Jabir ibn Abdullah traveled for a whole month, means he had to have a ride and he had to pay money.

money, he had to bear with the grunts of the trip. There are, of course, risks, danger, thieves, for example, wild animals, etc., cold, heat. So he traveled for a whole month until he got to Abdullah ibn Unais, and he told him, I know that you heard a hadith from the Prophet, so and so. And then Abdullah ibn Unais, he said, I heard the Messenger of Allah say so and so. Jabir took the hadith and he packed up back to his hometown. He did not sit there for tourism in Egypt or to, you know, go around. He had a target to hear the hadith, verify it, and then he went back after, you know, achieving the target. So because Jabir knew the importance of the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he went through all this trouble to travel for a whole month to get it from this one companion of the Prophet alayhi salatu wasalam. Jabir narrated more than 1,000 hadith radiyallahu anhu, and Abdullah ibn Unais also narrated several hadith from the Prophet sallallahu alayhi wasallam. But he was one of those heroes of among the Muslims. So people knew the value of knowledge and then they worked for it. The same thing for anything. If you know the value of something, you try to get it, or you value it and you protect it, etc. So it is, this knowledge is the savior on the day of judgment from a painful torture, and it is the guarantor of happiness on the day of judgment, on a day that neither money nor children will be of benefit, except for the one who comes on the day of judgment with a sound heart, that is, with a heart free of polytheism, means his heart is clear of, does not have shirk in it, does not have polytheism, means does not have associating partners with Allah. So if a person dies Muslim, then he is guaranteed to be in paradise, whether without torture or after torture. They knew with certainty that enduring the obedience to God is easier than enduring his torment. So if there are difficulties in obeying Allah subhanahu wa ta'ala, the person needs to go somewhere in the cold or in the heat to acquire this knowledge, or to make wudu, etc. This takes some endurance, but this is better than having to endure the torment, the torture of Allah in hellfire. Who can bear with the torture of Allah in hellfire on the day of judgment? So do it now so that you don't have to go through it on the day of judgment. قال الإمام الماوردي في كتابه أدب الدنيا والدين ولقد قيل لن يدرك العلم من لا يطيل درسه ويكد نفسه. بعض الناس يريدون أن يصبحوا علماء بقراءة كتاب واحد في أسبوع، وهذا جنون. تمنيت أن أصبح فقيها دون عناء، والفنون جنون والجنون فنون. So a person cannot become a scholar overnight. وكثرة الدرس كد لا يصبر عليه إلا من يرى العلم مغنما والجهالة مغرما كما شرحنا. فيحتمل تعب الدرس ليدرك راحة العلم، يتعب الآن بالدراسة ثم يرتاح بعد أن يكون عالما، وينفي عنه معرة الجهل، يقول أنا لا أريد أن ينسب إلي الجهل، الجهل معرة، شيء يعني مخزي، فهو يدرس حتى لا يسمى جاهلا، يعني حتى ليس يدرس لله تعالى، لكن هذا الجهل كل شخص لا يحب أن يقال عنه جاهل، كل شخص يحب أن يقال عنه عالم، لكن طبعا يكون بحق. فإن نيل العظيم بأمر عظيم، نيل العلم الذي هو عظيم لابد أن يكون بدرس عظيم مثلا. وعلى قدر الرغبة يكون الطلب، كم عندك من الرغبة في شيء فيكون طلبك على هذا القدر. وبحسب الراحة يكون التعب، وبحسب الراحة يكون التعب. كم من الراحة تريد أن تحصل بعد أن تصير عالما؟ تتعب بهذا القدر وبحسبه، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. إمام الماوردي said in his book أدب الدنيا والدين, it was said that the one who does not study at length and does not toil, get tired,
does not toil will not obtain knowledge. Some people don't want to become scholars by reading one book overnight. And this, of course, does not make sense. Studying for a long time is a toil which no one will be patient with, except the one who regards knowledge as gain and ignorance as loss. Nobody likes to be called ignorant, and everybody likes to be called, you know, alim, whatever alim means, by, you know, knowledgeable about something or more than one thing. Thus, one will bear with the labor of studying to achieve the comfort of knowledge and to negate oneself the disgrace of ignorance. Verily, indeed, the achievement of a great matter is done through a great matter. Knowledge is a great matter, so you have to achieve it through a great matter. Seeking is proportional to desire. So if you desire something, how much do you desire it from 1 to 10? 5? You seek it for level 5. If you want it 10, then your seeking will be at level 10. And toil, effort, will be commensurate, also proportional, with the sought comfort. After becoming a knowledgeable person, you are comforted, then the toil before getting it will be in relation to it, proportional to it. وبعد تحصيله بعد تحصيل العلم يجب على المتعلم ألا يكتم العلم عن طالبيه إن كان هذا المطلوب من العلم الشرعي الواجب ولم يكن غيره أي المتعلم المسؤول موجودا للإجابة. فإذا إذا جاءك طالب للعلم إن كان يطلب العلم الشرعي الواجب ولم يكن غيرك موجودا ليجيب على طلبه فأنت يجب عليك أن تعلمه ويجب عليك ألا تكتم يحرم عليك أن تكتم هذا العلم عن طالبه. أما إن كان غيرك موجودا ليجيب وأحلته إليه قلت له اسأل فلانا فهو سهل أن يصل إليه ولو كان من العلم الواجب يجوز أو إن كان هذا الأمر من العلم غير الواجب يعني شيء تفصيل هذا لا يجب عليك أن تجيب عليه. ولكن شرطان أن يكون المطلوب من العلم الشرعي الواجب وأن يكون المسؤول هو فقط موجودا هو الموجود للإجابة وليس من غيره ليس غيره موجودا للإجابة. ويكفيه زجرا عن كتمانه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرسول هدد من يكتم العلم عن طالبه. من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. اللجام ما يوضع في فم الفرس. فإذا الذي يسأل عن العلم الواجب ويكتمه يعني لا يقوله لا يجيب على السؤال الله سيلجمه يوم القيامة بلجام من نار نسأل الله العافية. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن حديث قوي. After attaining it means the knowledge, the learner should not conceal knowledge from its seekers. If the sought knowledge is from the required religious knowledge, and no one other than the learned person is present for the answer. So if someone comes to me and asks me a question or is seeking to learn the knowledge, the religious knowledge that is an obligation upon everyone to learn, so this is the necessary or required religious knowledge, and I'm the only one present to answer his question or to fulfill his requirement of learning it, then it would become sinful for me to conceal, to refuse to fulfill the requirement of this person, request of this person. If it is not part of the religious knowledge that is necessary to acquire, then I'm not obligated to answer the question. Or if it is necessary knowledge, but there is someone next to me who I believe better to answer the question or to teach, then I just tell this person, learn from this person, then I'm not sinful for doing so. So sufficiently deterrent for this person who is learned, from concealing it
is the hadith of the Messenger of God sallallahu alayhi wa sallam, and this hadith should work, should act, serve as a deterrent for the learned person against concealing the knowledge from its seeker. He who is asked about religious knowledge and conceals it, Allah will bridle him with a bridle of fire on the day of judgment. Abu Dawood at-Tirmidhi narrated it and said it is a Hasan hadith, a strong hadith. So a person will have a bridle, like the bridle or the bite is the one that is placed inside the mouth of the horse. So he will be bridled with bridle that is of fire. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ ومعلوم أنه لا نجاة ولا فلاح للمرء إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى بأداء الواجبات واجتناب المحرمات ولا طاعة لله مقبولة عنده يعني عند الله ما كانت قائمة على الجهل بأحكام دين الله الذي يعبد الله على الجهل هذا أمره خطير الطاعة لا تكون مقبولة عند الله مثلا قد لا يأتي بركن من أركان الصلاة أو قد يأتي بأركانها لكن لا يأتي ببعض السنن فيخسر الثواب كاملا أو يخسر بعض الثواب فهذه الطاعة ليست مقبولة قبولا كاملا فلا مناص من معرفة الأوامر والنواهي لا مهرب لكي يكون المرء طائعا لله وتكون عبادته مقبولة عند الله يعرف الأوامر فيأتي بها ويعرف النواهي فينتهي عنها والعبادة دون علم كالكتابة على الماء كما صرح بذلك بعض العلماء الكتابة على الماء لا تستقر كذلك العبادة دون علم لا تكون مستقرة قال ابن رسلان صاحب الزبد رحمه الله في البيت الثامن وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تكمل وشرحنا. It is known that there is no safety or prosperity for a person except by obeying God, the Exalted, by performing the obligations and avoiding the prohibitions. No obedience to God is acceptable to him as long as it is based on ignorance of the rules of God's religion. Person prays, doesn't know what the integrals are, may leave some of them, and also may do the arkan, the integrals, but may miss sunnah, so he misses reward. Sometimes he does or leaves out something that makes him lose all the reward or some of the reward or most of the reward. So his action is not really acceptable, you know, it means not either not acceptable at all or not acceptable fully. It is imperative to know that the commands, it is imperative to know the commands and prohibitions in order for a person to be obedient to God and his worship be acceptable to him. Worship without knowledge is like writing on water, as some scholars stated. How much does this writing stay on water? Not much. Ibn Rislan, the Zubad in line 8, may God have mercy on him, said, and everyone who performs without knowledge, his deeds are rejected and incomplete, as per the explanation we give. وهذه الحقائق كانت مفهومة وجلية معانيها عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم رضي الله عنهم فقاموا بالمطلوب خير قيام. So these facts were the ones that we just presented. Were understood and their meanings were clear to the companions of the Messenger of God and those who followed after the companions, after them. May God accept their deeds. So these facts were clear to them. Hence, because of that, they did the required in the best way. They did the required things in the best way. ومن ذلك, يعني among these facts, I mean how an example of how they understood it, ومن ذلك قول مصباح التوحيد الصحابي الرشيد الإمام أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في تفسير الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. So, الإمام علي قال في تفسيرها, هذه من سورة التحريم الآية السادسة, علموا أنفسكم وأهليكم الخير, أي اطلبوا العلم الشرعي وعلموه أهلكم. علموا أنفسكم, ليس اقرأوا لأنفسكم دون معلم, يعني اطلبوا العلم الشرعي وعلموه أهلكم, أهليكم أزواجكم وأبناءكم وبناتكم, علموهم الخير يعني العلم الشرعي. ففي هذا, في التعلم والتعليم, في هذا الوقاية من نار عظيمة وقودها الناس والحجارة. Among this is the saying of the lantern of Tawheed, the rightly guided companion, Imam Abu al-Hasan Ali ibn Abi Talib, رضي الله عنه, may God honor him, in the interpretation of the noble verse At-Tahrim 6, that means. So, Imam Ali explained this ayah that we're going to mention, and he said, O you who believe, يا أيها الذين آمنوا, protect yourselves, قو أنفسكم, and your family, وأهليكم, from fire, نار, the fuel of which, وقودها, are people and stones, الناس والحجارة. In charge of it, of fire, عليها, ملائكة غلاظ شداد, are stern and tough angels. لا يعصون الله ما أمرهم, they do not disobey when ordered by Allah, and they carry out what they are ordered. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. So what did Imam Ali say about this ayah in which Allah orders the person to protect himself and his family from fire? He said, teach yourselves and family the good. And the good means religious matters. In other words, seek Islamic knowledge. Teach yourself doesn't mean read on your own. It means go and acquire this knowledge, seek it. And teach it to your family. Your son, you know, your wives, your sons, and your daughters. In this, in doing this seeking and teaching the family, is protection from a great fire, hellfire, fueled by people and stones. فالناس العصاة الكفار باقون في جهنم إلى ما لا نهاية لا يخرجون منها وما هم بخارجين من النار. والمسلمون العصاة الذين لم يعفو الله عنهم لهم العذاب يدخلون النار ثم يخرجون إلى الجنة. وذكر الحجارة وقودا لجهنم فيه أن الذين عبدوا الحجارة يزداد عذابهم وألمهم برؤيتهم لها في النار معهم, يعني الكفار يتعذبون, عبدوا الحجارة, عبدوا الأصنام من الحجارة, لما يرون الحجارة معهم في النار يزداد عذابهم وألمهم. هؤلاء الذين هذه الأشياء التي كانوا يعبدونها, الحجارة هذه معهم في النار, لم تنفعهم بل ضرتهم عبادتهم, فهؤلاء يزداد عذابهم في النار لما يرون هؤلاء. فالخير كل الخير في النجاة من جهنم وأهوالها, فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وهذا, يعني هذا الخير, النجاة, لا يكون إلا بتحصيل العلم الشرعي. The disobedient, unbelieving people will remain in hell indefinitely. Means they will not get out of it and they will stay in it forever, those who died as non-believers. And the disobedient Muslims, so those who committed enormous sins, but whom and did not repent of them before death, whom God has not forgiven, they were not forgiven by Allah, because some will suffer torment, torture, and then go out to paradise. So they will go into hellfire for some time, and then they will be taken out and admitted into paradise. In mentioning stones as fuel for hell, means in the ayah, is that the torment and pain of those who worship stones will increase by seeing the stones in hell with them. So they worshiped stones, and now look, your alleged gods are with you in hellfire. So there was no benefit in doing so. You were harmed by doing so. So their pain would be even greater. All good is in escaping hell and its horrors. In the ayah,
فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Allah says that who is moved away from hellfire and admitted into paradise is a winner. That's a good, all good. And this can only be achieved through attainment of Islamic knowledge. ثم الإمام التابعي المجتهد عطاء بن أبي رباح المتوفى سنة 114 قال في بيان مجالس الذكر الممدوحة في بعض الأحاديث. يعني هناك مجالس قد سميت مجالس ذكر والرسول مدحها. فهو قال هي مجالس الحلال والحرام، ليس فقط مجالس قل الله الله أو لا إله إلا الله أو التسبيح والتحميد، قال هي مجالس الحلال والحرام، يعني المجالس التي يتعلم فيها الحلال ويتعلم فيها الحرام. وفي روايات زيادة، يعني زاد على ذلك بقوله أن تتعلم، يعني في هذا مجالس الحلال والحرام أن تتعلم كيف تصلي وكيف تصوم، يعني صلاة صحيحة وصياما صحيحا مقبولة، وكيف تبيع وكيف تشتري، البيع الجائز والشراء الجائز، وكيف تنكح وكيف تطلق، كذلك أن تتعلم كيف تتزوج أو تزوج نكاحا صحيحا، وكيف تطلق دون أن تقع في المعصية طلاقا صحيحا. فالوقاية من النار ولهيبها يكون بتعلم الصلاة، أي بتعلم أحكام الطهارة من استنجاء أو من استنجاء ووضوء وغسل، وكذلك تعلم شروط الصلاة وأركانها ومبطلاتها ومبطلاتها، وتعلم الصيام مثل ذلك. هذا إذا تعلم الإنسان كيف يصلي صلاة صحيحة ولتحتاج إلى طهارة صحيحة، كذلك الصيام الصحيح والحج وغير ذلك، إذا تعلم الأمر الصحيح وطبقه يكون ناجيا يوم القيامة من النار. Then the تابعي مجتهد إمام عطاء بن أبي رباح who died in 114 Hijri said clarifying the dhikr sessions praised in some hadith. In some hadith there are sessions of dhikr of mentioning Allah subhanahu wa ta'ala like subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Allah مثلا. These were praised by the Prophet عليه الصلاة والسلام. So it they were called majalis al-dhikr, dhikr sessions. So Imam Ata is explaining that these are the gatherings of learning the lawful and unlawful. In a narration, he added to learn how to pray, how to fast, how to sell, how to buy, how to marry, and how to divorce. It means to do all of these correctly as per the rules of the religion, or to be away from sin and to get reward. So protection from hellfire and its flame is by learning the prayer, that is by learning the rules of purification such as cleaning oneself, ablution, and bathing, as well as learning the conditions, integrals, and invalidators of prayer. Learning to fast has the same ruling. So you learn how to fast correctly, and then you get away from hellfire, inshallah you'll be in paradise. وكذا لابد للمرء من أن يجري معاملات البيع والشراء على ما يوافق شرع الله، وهذا لا يتحقق بدون تعلمها، وإلا وقع في الحرام شاء أم أبا. Likewise, one must conduct buying and selling transactions in accordance with the law of God, الشرع. This cannot be achieved without learning their rules. Otherwise, one will fall into unlawfulness, whether or not one intended. Means the person may not want to fall in haram, but if he is ignorant of the haram, he cannot but blame himself if he did it. So he has to learn. وَمَنْ لَمْ يَتَعَلَّمْ أَحْكَامَ النِّكَاحِ قَدْ يُجْرِي عُقُودَ نِكَاحٍ بَاطِلَةٍ فَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مفاسد عظيمة. منها من هذه المفاسد العظيمة الوقوع في الفاحشة الشنيعة الزنا. فإذا إذا أجرى العقد لابنته عقدا باطلا ودخل بها هذا الرجل فارتكب الزنا، أو تزوج هو عقد لنفسه، كذلك يكون وقع في الزنا إن كان عقد نكاحه باطلا، فلا بد أن يجريه على الصحيح ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم. وينتج من ذلك أولاد زنا. الآن الأولاد لا ينسبون إلى هذا الرجل، فهذا مشكلة عظيمة.
وكذلك الطلاق فبعضه مباح وبعضه محرم، أحيانا يطلق الشخص فيكون مباحا وليس فيه إثم، وأحيانا يطلق زوجته أثناء الحيض فهذا الطلاق آثم، هذا الطلاق محرم. فمن لم يتعلم يقع في المعصية أراد ذلك أم لم يرد. The one who does not learn the rules of marriage may carry out void marriage contracts, invalid marriage contracts, which will result in great repercussions, in great consequences, unintended consequences or unwelcome consequences, including falling into the heinous abomination, the disgusting matter of adultery, and that results in bastards, means illegal children will result from this relationship that started with an invalid marriage contract. So the children who will be born out of wedlock, because there was no wedding, no marriage that happened between the couple, because the marriage contract was void, was invalid. So this is a serious and a consequence. So if whether he does it for himself or for others, this will happen. وَالْعِيَادُ بِاللَّهِ. Whoever does not learn falls into sin. Similarly, divorce, some of it is permissible and some of it is prohibited. So if he divorces his wife, sometimes this is permissible, no sin. And sometimes it would be sinful to divorce the wife, like divorcing her during her menstruation time. So whoever does not learn falls into sin, whether or not he wants it. Sometimes, of course, some people say, I don't want to fall into sin. But you need to learn the sins so that you can avoid them. So don't blame but yourself if you fell into the sin unknowingly. والاهتمام بالعلم يعني الشرعي منبث منتشر في القرآن الكريم والسنة الشريفة. يعني آيات وأحاديث عديدة تبين الاهتمام بالعلم الشرعي. وأفضل العلوم ما يتعلق بأفضل المعلوم، يعني هناك علم أفضل من علم آخر، أفضل من علم آخر وهكذا. فأفضل العلوم الذي يتعلق بأفضل المعلوم، ولذا فإن أشرف العلوم الشرعية علم التوحيد. ليه؟ العلم الذي يؤدي إلى العلم بالله ورسوله، أي معرفة صفات الله وصفات أنبيائه. فأفضل العلوم الشرعية على الإطلاق علم التوحيد، لأن المعلومة الله صفات الله، وإلا أن المعلومة صفات رسول الله وصفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فطلب فشرف العلم بشرف المعلوم، فأشرف العلوم الشرعية علم التوحيد. Interest in knowledge is rooted in the Holy Quran and the Noble Sunnah. So it's throughout the Quran verses and the Hadith of the Prophet. The best types of knowledge are the ones related to the best information. The knowledge that gives you the best information is the best type of knowledge. Therefore, the most honorable of the religious sciences is the science of monotheism, the science that deals with tawheed, which is the science that leads to knowledge of God and His Messenger. What do you mean we know God and His Messenger? The knowledge of the attributes of God and the attributes of His prophets. So, علم التوحيد tells you about, you learn the attributes of God and the attributes of the prophets. Nobody knows God, encompasses the total knowledge about God. We know about God means we know about His attributes that He revealed to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, for example. And also the attributes of the prophets alayhi wasallatu wasallam. Now, you notice that I use the word science. Science is a systematic method or body of knowledge in a given area. So the word science is not just physics and chemistry. It means any field of knowledge. And here I said religious sciences. So the science of monotheism is the knowledge of monotheism, because science is body of knowledge in a given area. So there is no apprehension about use the word science properly. ففي هذا العلم يتعلم المرء أن الله موجود بلا بداية ولا نهاية، وأنه واحد لا شريك له، وأنه لا يحتاج إلى خلقه، وأنه لا يشبه المخلوقات،
وأنه سميع بصير قادر حي شائن، يعني له مشيئة، متكلم متصف بالكلام بلا صوت ولا حرف، وأنه سبحانه يستحيل عليه النقائص مما يناقض هذه الصفات. فهذا يتعلم في علم التوحيد، وهذا أصل قبول الأعمال، الإيمان بالله ورسوله. فإذا لابد أن يعرف صفات الله الكاملة ويعرف ما يستحيل في حق الله من النقائص. In this knowledge, science of Tawheed, or knowledge of Tawheed, one learns that God exists without beginning or end, that God is one without a partner, that he does not need his creation, that he does not resemble creatures, means his creation also, that he is all hearing, attributed with hearing, that he is all seeing, sees everything, all powerful or omnipotent, living, that he is attributed with life, and willing, attributed with will, and that he is mutakallim, attributed with the attribute of kalam, without a voice or letter, and that it is impossible for him, for Allah, to have deficiencies, to be attributed with defects that contradict these attributes. So in the knowledge of Tawheed, this is some of what a person learns about Allah, because the good deeds are not accepted except after having the correct belief in Allah and His Messenger. ويتعلم المرء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء موصوفون بالكمال البشري اللائق بهم. نقول الأنبياء كاملون، يعني هم بشر كاملون، والكمال يليق بهم، لا نصفهم بأوصاف الله تعالى مثلا. فهم معصومون من الكفر، محفوظون، معصومون أي محفوظون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، يعني قبل النبوة وبعدها. وهم فطناء أذكياء، صادقون أمناء مبلغون، كل ما هم بتبليغه مأمورون، لا يخبئون شيئا، لا يمنعون شيئا مما أوحي إليهم وأمروا بتبليغه. فيستحيل عليهم الكفر والكبائر، هو نقيض العصمة من الكفر والكبائر، فيستحيل عليهم الكفر والكبائر والذنوب الصغيرة الخسيسة التي تؤدي إلى يعني وطاوة في الشخص. فهذه الخسيسة لا تجوز على الأنبياء، يستحيل أن يأتوا بذنوب فيها خسة، والكذب كذلك مستحيل على الأنبياء، والخيانة ضد الأمانة والبلادة التي هي ضد الفطانة. فالأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة، وهم فطناء صادقون أمناء مبلغون كل ما هم بتبلغه مأمورون. Also one learns that the messenger of God and all prophets, not just Muhammad, and all prophets are described, attributed with the human perfection that befits them. We say the prophets are perfect, means perfect humans. They are not attributed with God's attributes. They are always protected against committing disbelief, enormous sins, and small abject sins. So it's sins that are small, that denote, indicate a low character. The prophets are protected against such sins, even if they are small. Additionally, they are intelligent, truthful, trustworthy, and conveyors of all what they are commanded to convey. They do not withhold any of the revelation that they receive when they are ordered to convey it. Thus, it is impossible for them to commit what the opposite of what they are protected against, which is disbelief, blasphemy, enormous sins, petty abject sins, so small sins that indicate abjectness, indicate lowliness in character, and they are also it's impossible for them to commit lies, betrayal, and to be dull, means to be unintelligent, to be slow in understanding things. ويتعلم أنهم في التوحيد الشخص أنهم كلهم جاءوا بدين الإسلام، أولهم آدم وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام. فكل نبي جاء بالإسلام، وهذا إن شاء الله نتكلم عنه في درس قادم. Moreover, he learns that all of them came, all of these prophets came with the religion of Islam. The first of them is Adam,
and the last of them is Muhammad, peace and blessings be upon him, upon them. So all prophets came with one religion, Islam, and this subject, inshallah, we will mention it in a coming lesson. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم كاف لنا في تعلم الشرع ثم تعليمه فلا معلم إن لم يحصل العلم كما ينبغي. فأفضل الصدقة يعني أن يتعلم المسلم علما, يعني من أفضل الصدقة أن يتعلم المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم, يعني هذا عمل عظيم فيه ثواب عظيم من أفضل الأعمال. فإذا هذا الحديث يكون كافيا لنا أن يحثنا على تعلم الشرع ثم تعليمه حتى نحصل على الثواب العظيم إن شاء الله. ولا يكون الإنسان معلما إن لم يحصل العلم كما ذكرنا بالطريقة الصحيحة كما ينبغي. So, and the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that means among the best charity is for a Muslim to learn knowledge, means Islamic knowledge, and then teach it to his Muslim brother. This hadith is sufficient for us to embark on learning the knowledge and then teaching, One is not a teacher unless the knowledge has been obtained properly. A person cannot be a teacher when the knowledge has not been obtained in the proper path, a proper way, as we mentioned earlier. وقال بعضهم عن العلم أول العلم الصمت. تريد أن تتعلم لابد أن تكون ساكن, تتكلم وتحكي وتتفوه, كل هذا يمنعك من تحصيل العلم. أول العلم الصمت, والثاني الاستماع, أنت ساكت لكن تستمع, يعني بتصغي بانتباه. والثالث الحفظ, تحفظ هذا العلم غيبا يعني. والرابع العمل, تطبقه تعمل به. والخامس نشره, تعلمه تنشره بين الناس. فقالوا هذا هكذا يحصل العلم. One person said about knowledge, learning starts with silence. You cannot learn if you are talking. The teacher is teaching and you are talking. How are you going to learn? Then listening. So you are quiet, but now you listen. You pay attention. Then memorizing. Then you have to memorize this by heart. Then applying. You have to apply what you learn to benefit from it. And then disseminating, means spreading this information that you have learned. So they said this is knowledge. And you could see, أول العلم الصمت ثم الاستماع. Learning starts with silence, then listening. تعلم العلم الواجب. فهو سبيلكم إلى النجاة يوم القيامة. وتذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر, ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش, رواه ابن حبان. Learn the necessary knowledge, for it is your way to salvation on the day of resurrection. And remember the hadith of the Messenger of God, sallallahu alayhi wa sallam, that we mentioned earlier. How many people who stand in prayer do not reap, but the staying up, and how many people who fast do not reap but hunger and thirst. They were ignorant, they did not do the prayer correctly, and they did not do the fasting correctly, or they did not do them sincerely, then they don't reap the reward. They just stayed up, or they felt hungry and thirsty. وَأَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَأَوْلَاكُمْ. هَذِهِ النِّعْمَةِ, نعمة الإسلام ونعمة التعلم والعلم والتعليم, هذه نعمة عظيمة, احمدوا الله عليها. كثير من الناس ليس متوفرا لهم ذلك, لا التعلم ولا التعليم. أحيانا يتعلم الشخص ولا يجد من يعلمه, فالذي تيسر له سهل له تعليم الناس, فهذا فليحمد الله على ذلك. يقول ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. Praise God for what He guided and granted you. This being able to learn the religious knowledge is a great blessing from Allah. Being able to teach it
is also another great blessing from Allah. So praise Allah and thank Him for those blessings. Some people are not able to get the knowledge. Some people get the knowledge, but they don't find people to teach. So if you had both, this is a great blessing from Allah. Say, oh Allah, Ahmaduka wa Ashkuruk. I thank you, Allah, I praise you for all these blessings that you endowed upon me without you being obligated to give me anything. You are the generous one. جعلنا الله وإياكم ممن طلب العلم بإخلاص إرضاء له سبحانه ويسر لنا جميعا التفقه تلقيه من أهله ووفقنا إلى العمل بمقتضاه ثم إلى نشره كما أمر ونفعنا الله وإياكم بهذا العلم في الدنيا والآخرة. May Allah make us anew among those who seek knowledge sincerely to be accepted by Allah. May He facilitate for us all to receive it from its own qualified people. May Allah enable us to act according to this knowledge and then to spread it as He commanded. And may God benefit us and you with this knowledge in this world and in the hereafter. Inshallah, Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah, the Almighty, knows best. Inshallah, we will meet next week for another lesson. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi.

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقتنا من برنامج حكاية مكان، وحلقتنا النهاردة عن أول مسجد اتبنى في مصر وأفريقيا كلها، مسجد عمرو بن العاص الجامع العتيق. رحلتنا النهاردة مش بس الأقدم مسجد، لكن ده العمارة إسلامية اتبنت من بعده. في أماكن لما تدخلها تحس إنك ما دخلتش مكان وبس، تحس إنك دخلت جوه التاريخ، وإن الحيطان حواليك تحكي حكايات شايلاها من زمن والأجيال كتير عدت من هنا، وشايلة صلاة وعلم ودعاء امتد لأكتر من 1300 سنة. لما دخل عمرو بن العاص مصر سنة 21 هجرية، ما كانش المكان ده مدينة، ولا كان في عمران ولا شوارع حتى ولا بيوت، ده كان مجرد أرض واسعة وفاضية ومفتوحة شبه الصفحة البيضاء مستنية اللي يكتب فيها. عمرو بن العاص نصب خيمة في المكان ده، والخيمة دي ما كانتش مجرد خيمة قائد، دي كانت نقطة استقرار وأمان وبداية الانطلاق. وفي روايات بتقول إن حمامة بنت عشها فوق الخيمة، فلما جه وقت الرحيل رفض عمرو بن العاص يشيلها وقال جملته الشهيرة: نتركها حتى تطير. والقرار البسيط ده كان سبب في إن المكان يفضل، وإن الخيمة تتحول لمسجد، وإن المسجد يبقى نواة لمدينة جديدة، مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، واللي أسسها القائد عمرو بن العاص بعد فتح مصر سنة 21 هجرية 640 ميلادية. أول مسجد لعمرو بن العاص كان بسيط جداً، لدرجة إنك ممكن ما تصدقش إن دي بداية المسجد ده. يعني مثلاً ما كانش فيه لا مآذن، ولا كان فيه محراب، ولا كان فيه زخارف، كان المسجد عبارة عن سقف من جريد النخل وأرضية من رمل، لكن اللي كان موجود برغم بساطته هو اجتماع الناس والصلاة والعلم والشعور بالطمأنينة. ومع مرور السنين ومع تغيير العصور، المسجد كان بيتجدد وبيتطور من غير ما يفقد هويته. في العصر الأموي مثلاً المسجد اتوسع علشان يستوعب عدد أكبر من المصلين. في العصر العباسي اتضافت المآذن وتحدد اتجاه القبلة بدقة، وفي العصر الفاطمي ظهرت النقوش والزخارف والأقواس اللي بتميز الفاطميين. وفي العصر المملوكي والعثماني حصلت عمليات ترميم كبيرة جدا، واللي خلت المسجد يوصل للمساحة والشكل اللي بنشوفه دلوقتي. يعني وانت واقف جوه المسجد، انت واقف في مكان عدى عليه أكتر من 13 قرن من الصلاة والعبادة والعلم والدعاء. ولو اتكلمنا عن العمارة الموجودة في المسجد، هتعرف ان الأعمدة الموجودة مش كلها معمولة للمسجد، كتير منها جاي من مباني رومانية أو بيزنطية قديمة كانت موجودة في المنطقة قبل بناء المسجد. وده اللي بيخلي المسجد مش بس شاهد على التاريخ الإسلامي، لأ كمان شاهد على حضارات سبقت واتجمعت كلها في مكان واحد من غير صراع، لكن بتكامل. لما تمشي في المسجد تحس نفسك ما بين زمنين، زمن بناء بسيط وزمن امتداد بشري وحضاري عبر مئات السنين. قبل الأزهر ما يتبني بمئات السنين، كان مسجد عمرو بن العاص هو أكبر مركز علمي في مصر. هنا كانت حلقات العلم، وهنا الطلاب قاعدين على الأرض، وهنا كان الشيوخ بيفسروا ويشرحوا، والعلم بيتنقل من جيل لجيل. مسجد عمرو بن العاص ما كانش بس للتعليم والصلاة، ده كان مكان لفصل النزاعات والإعلان القرارات، ومكان لاجتماع الناس. ببساطة المسجد كان قلب الحياة. النهاردة لما تدخل المسجد تحس بهدوء، مش هدوء فراغ، لكن هدوء مليان حياة. تشوف حلقات الأطفال اللي بتتعلم قرآن، وهناك الشيخ اللي بيشرح درس، وهنا في واحد بيصلي، وفي الركن البعيد ده قاعد واحد بيتعلم قرآن،
المكان لسه عايش وبيعمل نفس الدور بعد أكتر من 1000 سنة. مسجد عمرو بن العاص مش مجرد مبنى قديم، ده بداية فكرة وبداية نور وبداية حكاية طويلة، من هنا بدأت. وكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة من حكاية مكان. استنونا في حكاية جديدة ومكان جديد. كنت معاكم هلا إسماعيل من الإذاعة الإسلامية 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلعة محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2MFM. يأتيكم برنامج حكاية مكان كل يوم اثنين بعد أخبار التاسعة صباحاً.

0: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مُعْرِضُونَ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون

الجساسة. وما الجساسة؟ قالوا لها: وما الجساسة؟ قالت: انطلقوا إلى هذا الرجل، فإنه إلى خبركم بالأشواق. فوجدوا إنسانا ضخما مربوطا، وصار يسألهم عن بعض الأمور. قال لهم: أخبروني عن نبي الأميين، ما فعل؟ قالوا: قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال لهم: أقاتله العرب؟ قالوا له: نعم. قال لهم: كيف صنع بهم؟ قالوا له: إنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: هذا الرجل المربوط خير لهم أن يطيعوه، وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال. قال لهم: قال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. فعندئذ يخرج الأعور الدجال، وإنها العلامة الأولى من علامات الساعة الكبرى. يخرج الدجال، وأي فتنة فتنته؟ وقد ورد أن الله جعل علامة تدل على قرب ظهوره. فقبل أن يخرج الدجال بثلاث سنوات، تحبس السماء ثلث مائها، وقبل ظهوره بسنتين تحبس السماء ثلثي مائها، وقبل ظهوره بسنة تحبس السماء كل مائها. قحط ومجاعة وشدة وضيق عند ظهوره، ماذا يفعل المؤمن؟ يشبع حينئذ بتسبيح الله وتقديسه، يقوم ذلك مقام الأكل للمؤمن. ويخرج الدجال فيسير في الأرض فلا يترك قرية إلا دخلها. قال نبينا: إلا مكة والمدينة. كلما أراد الدخول إليهما استقبله ملك، ملك بيده السيف صلتا، أي مجردا، يصد الدجال عن الدخول، فلا يستطيع الدخول للمدينة كما قال رسول الله. ثم قال النبي: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، إنها المدينة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، ولها يومئذ سبعة أبواب على كل باب.

وفي زمانه تحصل فتن عظيمة. كم يمكث؟ كم مدة مكث الدجال؟ بعد ظهوره يمكث 40 يوما، لكن اليوم الأول يكون كسنة، واليوم الثاني يكون كشهر، واليوم الثالث يكون كأسبوع، ثم بقية الأيام كأيامنا هذه، وتظهر الفتن، فيقول الدجال للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي زرعك فتنبت. ليس لأنه على حق، هو اسمه مسيح الدجل، مسيح الكذب، الأعور الدجال، وهو ليس بصادق، ولكن تظهر على يده الخوارق ابتلاء من الله للعباد، حتى يظهر للناس من يثبت على دينه ومن يفتتن بفتنة الأعور الدجال، فيعطيه الله الخوارق ابتلاء للعباد، وليس لأنه على حق. ومن فتنه أن الدجال يخرج له رجل هو خير الناس يومئذ، وهو أرفع الناس درجة من هذه الأمة يوم القيامة، يقول له: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله عنه. يقول الدجال لأصحابه: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ يقولون للدجال: لا. فيقتله الدجال ويقطعه نصفين، ثم يعيده الدجال كما كان بقدرة الله، وهذا ابتلاء من الله للعباد. فيقول هذا الرجل: والله إني اليوم أشد بصيرة أنك الدجال. فيريد الدجال قتله فلا يستطيع ذلك. من هو هذا الرجل؟ قال الإمام مسلم: يقال إن هذا الرجل هو الخضر عليه السلام. هذا الدجال الذي يظهر يكون معه نهران يجريان، أحدهما من ماء والآخر من نار. ماذا يفعل المؤمن؟ ليغمض عينيه وليأتي النهر الذي من نار، فإنه يكون سلاما عليه في ذلك الوقت ويكون ماء. ومن جملة فتنه يأتي الدجال لأعرابي فيقول له: أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ يقول له: نعم. فيتمثل له، أي للأعرابي، شيطانان يتشكلان بصورة أبيه وأمه ويقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. الله أكبر، الله أكبر. كيف السبيل إلى الحفظ من فتنة الدجال؟ الجواب: قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم، أي حفظ من الدجال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم، أي في الصلاة، فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات،

ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبعد مكث الدجال 40 يوما المسلمون في ضيق، ومن اتبع الدجال في سعة، كل ذلك ابتلاء من الله للعباد. ولكن بعد 40 يوما نبي الله حبيب الله المسيح ابن مريم يقول للدجال: إن لي فيك ضربة لم تسبقني إليها. فيتبع نبي الله الدجال ويقتله في فلسطين في باب اللد، ويموت الدجال حينئذ. وماذا بعد ذلك؟ ومن هو نبي الله عيسى عليه السلام؟ وما هي العلامة الثانية؟ فاسمع، فوالله إنها اقتربت.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله، والعظمة والسلطان لله، والعزة والقدرة لله. أصبحنا على الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد والشكر على ذلك. أصبحت بالله مؤمنا وبلقائه مصدقا وبحجته معترفا ومن ذنبي مستغفرا ولله خاضعا وإلى الله فقيرا. أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله وحملة عرشه بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأن الجنة حق وأن النار حق والحوض حق والشفاعة حق ومنكرا ونكيرا حق، ووعدك اللهم حق، ووعيدك حق، ولقاءك حق، والساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور على ذلك أحيا وعلى ذلك أموت، وعليه أبعث إن شاء الله. اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت. لبيك اللهم لبيك، والخير كله بيديك، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أسألك أن تيسر لنا الخير في هذا اليوم. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم عافني في جسدي، وعافني في بصري، واجعله الوارث مني. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني. اللهم ارزقنا فتحا في القرآن العظيم وفهما فيه يا أرحم الراحمين، ونورا نهتدي به إلى الصراط المستقيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ به من حال أهل النار. ربنا أنت الكريم المتفضل المنان، فتقبل دعاءنا وأنعم علينا بما تشاء، إنك أنت المعبود المرتجى يا أرحم الراحمين.

0: الحمد لله الواهب الفاتح المانع المانح الذي وعد من اتقاه حق تقاته على ألسنة سفرة الوحي وثقاته بنجح الخواتم والفواتح، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله المبعوث لدرء المفاسد ورعي المصالح وسعادة الغادي والرائح، الشفيع يوم الفزع الأكبر، وقد طاحت بهم أيدي الطوائح وهاديهم إلى سواء السبيل بأزمة النصائح، وعلى آله وأصحابه أهل السعي الناجح والتجر الرابح.
1: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا. كذب المشركون بالله وضلوا ضلالا بعيدا وخسروا

0: اللهم اكفني ما أهمني من أمر دنياي وآخرتي، ولا تسلط علي من لا يرحمني، واجعل علي منك واقية باقية، ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي، وارزقني من فضلك رزقا واسعا حلالا طيبا.
1: اللهم احرسني بحراستك، واحفظني بحفظك، واكلأني بكلاءتك، وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، وزيارة قبر نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. ولا تخلني يا ربي من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة.
2: يا قدير ساعدنا، يا قدير خلصنا،
0: يا قدير تب علي وألهمني الخير والعمل به، وخشيتك بالليل والنهار ما أبقيتني يا رب العالمين. إلهي احفظني من أن يسوء عملي أو أن أغرق في خطيئتي، هبني بفضلك يا الله، وتصدق علي بعفوك، وجللني بسترك، واعف عن توبيخي بكرم وجهك، والحمد لله رب العالمين.

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما، ونعوذ بك من حال أهل النار. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ويقول سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا الفصل في بيان شرح هاتين الآيتين

مرأة وما هي عورة الرجل؟ هان عليك أن تعرف ما معنى قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ومعنى قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. إذا عرفت ما هي عورة المرأة وما هي عورة الرجل، عرفت ماذا يحرم، ماذا يحرم عليك أن تنظر من المرأة، وماذا يحرم عليك أن تنظر من الرجل، أليس كذلك؟ إذا عرفت ما هي عورة المرأة، عرفت ماذا يحرم عليك أن تنظر منها، وإذا عرفت ما هي عورة الرجل، عرفت ماذا يحرم عليك أن تنظر من الرجل. عورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، عورة المرأة كل بدنها سوى الوجه والكفين، معناه وجه المرأة ليس بعورة، وجه المرأة ليس بعورة، وكذلك الكفين، ما سوى ذلك فهو عورة. ما معنى فهو عورة؟ معناه يحرم على المرأة أن تكشف شيئا من عورتها أمام الرجال الأجانب. إن عرفت هذا فاعرف أن الله سبحانه وتعالى فرض على المسلمات، فرض على النساء أن لا يكشفن شيئا من العورات، ففرض على المرأة أن لا تكشف شيئا من عورتها. ما هي عورة المرأة؟ جميع البدن إلا الوجه والكفين، لا تظهر، لا تكشف المرأة أمام الرجال إلا الوجه، والوجه له حدود، والكفين كذلك، لا تظهر إلا ما أذن الله لها أن تكشفه. هذا معنى قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ما معنى إلا ما ظهر منها؟ هنا المقصود بالزينة الزينة الباطنة من الجسد، بدن الإمرأة، ليس المقصود بالزينة هنا الحلي ونحو ذلك، المقصود هنا بالزينة بدن المرأة، لا تكشف منه إلا ما ظهر منها. ما معنى إلا ما ظهر منها؟ الوجه والكفان. قال ذلك ابن عباس من صحابة رسول الله، والسيدة عائشة رضي الله عنها، ومن التابعين قال ذلك سعيد بن جبير وعطاء ابن أبي رباح والإمام الأوزاعي وغيرهم، كذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، حتى إن بعض الأئمة زادوا قالوا الوجه والكفان والقدمان، زادوا القدمين، بعض العلماء زادوا القدمين. إذن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما معناها؟ الزينة الباطنة من الجسد، من بدن الإمرأة، لا تكشف منه إلا الوجه والكفين، انتبهنا؟ إذن من هذه الآية أخذ العلماء الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز لها أن تكشف وجهها، لأن هذا مما يحتاج إليه من المعاملات، من بيع وشراء ونحو ذلك، من أمور يحتاج إليها في الشهادة على النكاح، هذا الأمر مهم بيانه للناس أن وجه المرأة ليس بعورة. إذن ما هو الشيء الذي فرضه الله على النساء؟ أن يغطين العورة، وهي كل البدن إلا الوجه والكفين، معناه عليها أن تستعمل الخمار. ما هو الخمار؟ الخمار بإجماع أهل اللغة ما تغطي به المرأة رأسها،

0: معنى الخمار الذي تغطي به وجهها. انتبه، الخمار بإجماع أهل اللغة ما تغطي به المرأة رأسها على جيوبهن على صغرة النحر. الجيب هو أعلى القميص، الجيب هو أعلى القميص يدخل فيه هنا العنق. النساء في الجاهلية ماذا كنا يفعلن؟ كانت المرأة في الجاهلية تضع شيئا على رأسها وتلقيه خلف أذنيها فتظهر الأذنان ويظهر العنق. فجاء الأمر في كتاب الله تعالى أن تغطي المرأة الجيب وهو العنق، رأس القميص، أعلى القميص يقال له الجيب. لو سألك سائل من قال إن وجه المرأة ليس بعورة، هل هذا رأي واحد من العلماء؟ هل هذا رأي بعض المذاهب دون الآخرين؟ الجواب وجه المرأة ليس بعورة إجماعا. ما معنى إجماعا؟ يعني من غير خلاف. ما معنى من غير خلاف؟ يعني عند كل الأئمة المجتهدين، كل عالم من العلماء المجتهدين ذكر ونص ووافق وأقر أن وجه المرأة ليس بعورة. هذا الإجماع منعقد من زمان، ليس من يومنا نحن، من زمن السلف الصالح. الإمام المجتهد محمد بن جرير الطبري هو إمام أيضا مجتهد، نقل في تفسيره إجماع المجتهدين، إجماع العلماء أن وجه المرأة ليس بعورة. هذا إجماع، وطالب العلم يعرف أنه لا يأتي إجماع يخرق إجماعا. يعني الكلام الذي يأتي بعد إجماع المسلمين مما يخالف الإجماع فهو مردود. هذه قاعدة احفظها. إذا العلماء اتفقوا على أمر فيما مضى فهذا الأمر يعمل به إلى يوم القيامة. من جاء بخلاف هذا الإجماع فكلامه مردود غير مقبول. كذلك غير هذا الإمام، منهم الإمام القفال أيضا أقر ونص أن وجه المرأة ليس بعورة إجماعا، وأقره على ذلك الإمام الرازي في تفسيره. إذن أول نقطة فهمناها، عورة المرأة شو قلنا؟ جميع البدن سوى الوجه والكفين. اثنين، أن إجماع المسلمين منعقد على أن وجه المرأة ليس بعورة. رقم ثلاثة، بما أن وجه المرأة ليس بعورة هل يجوز لها أن تخرج في الطرقات كاشفة الوجه؟ الجواب نعم يجوز إجماعا. ما هو الجواب؟ نعم يجوز إجماعا. معناه يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه، فقط الوجه عم نتكلم والكفين، أما ما سوى ذلك حرام أن تكشفه في الطريق أو أمام الرجال الأجانب. إنما نقول يجوز لها أن تكشف وجهها، الإسلام رخص بهذا، سمح بهذا، هذه رخصة. المرأة يجوز لها أن تكشف وجهها. نقل هذا الإجماع عدد من العلماء، هذا الإجماع نقله عدد من العلماء، منهم القاضي عياض من الفقهاء والعلماء المالكيين، عالم مالكي فقيه مالكي، قال يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق كاشفة وجهها إجماعا. يعني عند المالكية وعند الشافعية وعند الحنابلة وعند الحنفية يجوز هذا إجماعا. وعلى الرجال غض البصر. ما معنى وعلى الرجال غض البصر؟ لا يجوز للرجال أن ينظروا إلى وجه المرأة بشهوة. وهذا الإجماع أيضا نقله عدد من الشافعية، عدد من علماء المذهب الشافعي، ذكر ذلك الشيخ ابن حجر الهيتمي في كتابه حاشية الإيضاح، وغيرهم أيضا، هناك علماء آخرون نصوا على ذلك وذكروا هذا في كتبهم. إذن يجوز للمرأة أن تخرج كاشفة الوجه إجماعا وعلى الرجال غض البصر. ما معنى أن تخرج المرأة كاشفة الوجه؟ إذا قيل خرجت المرأة كاشفة الوجه معناه سافرة. ما معنى سافرة؟ سافرة معناه سافرة الوجه، كاشفة الوجه. إذا قرأت عبارة في كتب العلماء يجوز للمرأة أن تخرج سافرة الوجه معناه كاشفة الوجه. أما إذا قلت حاسرة، ما معنى حاسرة؟ لا تضع شيء على رأسها، كاشفة لرأسها. لا يجوز للمرأة أن تخرج في الطريق حاسرة. ما معنى حاسرة؟ كاشفة عن شعرها، عن شعرها. ما بيجوز للامرأة تكشف عن شعرها قدام الرجال أو في الطرقات، هذا لا يجوز، لأن هذا من العورة التي هي مأمورة أن تغطيه، مأمورة أن تغطيه. فإذا فهمنا من هذا أن الخمار هي ما تغطي به المرأة رأسها، والجيب هو رأس القميص من العنق. قال بعض السلف وهو عكرمة هو ثغرة النحر، المقصود به كل العنق تغطيه الامرأة. إذن ما معنى الجلباب؟ ما معنى الجلباب؟ عرفنا ما معنى خمار، ما معنى جلباب؟ الجلباب قال فيه العلماء إن القول الصحيح في تفسير الجلباب ما تغطيه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها. ما هو الجلباب؟ ما تغطيه المرأة فوق رأسها، أليس وضعت الخمار؟ ما هو الخمار؟ ما يوضع على الرأس. فوق الخمار وضعت، وفوق ثيابها وضعت، هذا الثوب الواسع الذي يوضع فوق الرأس وفوق الثياب يقال له الجلباب، وحكمه في الدين أنه مستحب للنساء. وحكمه في الدين أنه أمر حسن مستحب، لكن ليس واجبا. ما أحد قال من علماء الإسلام إن الجلباب فرض على النساء، ما أحد صرح ولا قال هذا أبدا. إذن ما هو الجلباب؟ ما تغطي به المرأة رأسها فوق الخمار وفوق ثيابها، هذا القول الصحيح. قاله النووي، قاله السيوطي، قاله القرطبي وغيرهم من العلماء ذكروا هذا. من سميه الجلباب بالعامية عند العرب بسموه الملاية، بالفصحى يقال له الجلباب ويقال له الملاءة، وبعرف أهل فارس بسموه الشادور. هذا الشادور اللي بسموه الشادور أو الملاية هذا اسمه الجلباب، تضعه المرأة فوق رأسها وفوق ثيابها. واضح؟ المرأة إن لبست الخمار، إن لبست الخمار ولبست القميص، ما معنى القميص؟ الفستان الطويل. القميص معناتها بالعربي الفستان الطويل، نحن بنسميه اليوم الفستان الطويل. إذا لبست الفستان الطويل ولبست الخمار ما ظهر من بدنها إلا الوجه والكفان، هذه قد سترت ما أمرها الله تعالى به، لا تعصي. وإن زادت الجلباب فهذا أمر مستحب. ما هو المقصود من الجلباب؟ أن تخفي المرأة هيئة جسدها من النحافة أو السمن، هذا هو المقصود بالجلباب، لذا أمره حسن في الإسلام، يستحب للمرأة أن تلبس الجلباب، هذا أمر جيد، إن نوت نية حسنة فلها في هذا ثواب. إذن عرفنا معنى الخمار، عرفنا معنى الجلباب، ما معنى النقاب؟ النقاب ما تغطي به المرأة وجهها، ما تغطي به المرأة وجهها. ما حكم النقاب في الإسلام؟ قلنا إن النقاب حكمه أنه شيء حسن في الإسلام، لكن ليس واجبا بإجماع المجتهدين، ليس واجبا بإجماع علماء الاجتهاد. فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقط نساء النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليهن يغطين الوجه أمام الرجال الأجانب. تغطية وجه المرأة فقط هو واجب على من؟ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أما سائر النساء ليس فرضا عليهن، ولكن هو أمر حسن، أمر حسن. نساء النبي صلى الله عليه وسلم لهن حكم خاص. الله يقول: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. لهن حكم خاص. نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله لا يجوز لهن أن يتزوجن. هذا خاص بمن؟ بنساء رسول الله، لذلك يقال لهن أمهات المؤمنين. عرفنا أن هذا خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي ورد، حديث رواه أبو داود في سننه، هو مختلف في صحته أيضا، أن أعمى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه اثنين من زوجاته، وهذا أعمى، فالنسوة ما غطينا، فالرسول أمرهن أن يغطينا، فقلنا له: يا رسول الله إنه أعمى. فقال الرسول: احتجبا منه، أفعميوان أنتما؟ يعني هو أعمى ولكن أنتم من كن أعميان، معناه أنتن لكن حكم خاص، أنتن لكن يعني يا نساء النبي حكم خاص، ولو أعمى بدك تغطي حده، ولو كان أعمى بدك تغطي حده. بينما جاءت امرأة ليست من نساء رسول الله اسمها فاطمة بنت قيس، وهذا الحديث رواه مسلم أصح من ذاك الأول، حديث فاطمة بنت قيس سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أين تعتد؟ قال: اعتدي عند ابن أم مكتوم، هذا رجل أعمى، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده، تتفرعي عنده. من هنا قال العلماء: يوجد فرق، انتبهت الحديث؟ يوجد فرق بين نساء النبي وبين سائر المسلمات، بين سائر النساء. هذا الفرق هو أنه واجب على نساء النبي خاصة أن يغطين الوجه، أما غيرهن من النساء ليس واجبا عليهن. قال ذلك الحافظ أبو داود في سننه، قال بعدما ذكر هذا الحديث: أفعميوان أنتما؟ قال: هذا خاص بنساء النبي، ألا ترى إلى اعتداد فاطمة بنت قيس عند ابن أم مكتوم؟ وقد قال النبي لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. هذا رواه مسلم. وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ما نصه، وهذا جمع حسن، تجمع بين الحديثين جمع حسن، بأن تقول: الرسول قال لنسائه: احتجبا منه، أفعميوان أنتما؟ وقال لفاطمة بنت قيس: اعتدي عنده. هناك فرق، جمع بين الحديثين أن تقول: هذا خاص بنساء رسول الله. قال الحافظ ابن حجر: هذا جمع حسن، حتى ما يتعارض الأحاديث، هذا جمع حسن. وبه جمع المنذري في حواشيه واستحسنه شيخنا، انتهى بحروفه ما قاله الحافظ ابن حجر. فإذن وجه المرأة ليس بعورة، يجوز لها أن تخرج كاشفة الوجه إجماعا من غير خلاف. وأما النقاب تغطية الوجه ففرض على نساء النبي خاصة، وأما على بقية المسلمات فليس واجبا، إنما هو أمر حسن مستحب فيه خير. ما هو الدليل على أن وجه المرأة ليس بعورة ويجوز لها أن تكشف وجهها؟ روى البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي والدارمي وأحمد من طريق عبد الله بن عباس قال. هذا الحديث من أقوى البيان، من أصرح البيانات في هذا الموضوع. جاءت امرأة خصعمية من بني خصعم غداة العيد، يوم العيد في منى، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولها: يا رسول الله، إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أبي كثير مريض، كبير بالسن، ما بيقدر لا يمشي ولا يقعد على الراحلة أيضا، أفأحج عنه؟ بحج عنه؟ قال: حجي عنه. علمها شو قال لها؟ حجي عنه. قال ابن عباس راوي الحديث، وكانوا الناس في منى بس في 10 كانوا ولا 20 واحد على مد البصر، من على اليمين وعلى الشمال على مد البصر. قال ابن عباس: وكانت شابة وضيئة، ما كانت كبيرة بالسن ولا كانت دون البلوغ، شابة، فتاة، فتية وضيئة الوجه، جميلة الشكل. شو عرف ابن عباس انه هي شابة وضيئة الشكل؟ ما شاف وجهها. معناتها لما اجت عند النبي عم تسأل شو كانت، كانت كاشفة عن وجهها، فلو كان وجهها عورة شكل قال للرسول غطي على وجهك، أليس كذلك؟ لكن ما قال للرسول. فهمنا وفهم العلماء قبلنا أن هذا يدل على أن وجه المرأة ليس بعورة. الكمالة: فجعل الفضل ينظر إليها. الفضل ابن عم الرسول كان راكب وراء الرسول على الدابة على الراحلة، فجعل الفضل، الفضل ابن عم الرسول والفضل أكبر من ابن عباس، كان قاعد خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الفضل ينظر إليها. هي عم تحكي مع الرسول عم تسأله شو عم يعمل الفضل؟ ينظر إليها. أعجبه حسنها. لما الرسول عرف أن الفضل عم يتطلع عليها وأعجب بها، ومع ذلك الرسول ما قال لها اصرفي وجهك عني، غطي وجهك لا تأتي إلينا، لا. فلوى رسول الله عنق الفضل. الرسول ماذا فعل؟ لوى عنق الفضل، أخذ بذقن الفضل بذقنه ولواه إلى الشق الآخر. ما قال لها؟ لمين قال له؟ للفضل. لوى عنقه إلى الشق الآخر، مسكه بذقنه ولواه إلى الشق الآخر، حتى يعلمنا أنه يجوز أن تكشف المرأة وجهها، ولكن على الرجال غض البصر، وعلى الرجال غض البصر. الرجل هو لا ينظر إلى المرأة إلى وجهها بشهوة، هذا حرام لا يجوز. انتبهنا. والحديث له طريق آخر عند الترمذي من حديث علي قال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ إلو تابع الحديث بطريق آخر. العباس عمه للرسول، والفضل ابنه للعباس. العباس قال للرسول: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ ليش صرفت عنق ابن عمك للشق الآخر؟ فقال: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. هذا دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة، ولو كانت جميلة ليس واجبا أن تغطي وجهها، إنما على الرجال غض البصر. قال ابن عباس: وكان ذلك بعد آية الحجاب، قبل وفاة الرسول بثمانين يوم. تبهنا. ومع ذلك الرسول ما قال له غطي وجهك، وجه المرأة عورة، ما قال. قد يقول قائل: هي في الإحرام، مشان هيك الرسول ما قال له غطي وجهك، لأنه الإمرأة في الإحرام ما فيها تغطي وجهها بقطعة مع تلاصق الوجه. تبهنا. لأن الرسول يقول: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه. الرجال بالإحرام إذا كان محرم بحج أو بعمرة ما بيغطي رأسه، ما بيحط على رأسه قلنسوه ولا بيغطي رأسه. المرأة في الإحرام كمان ما بتغطي وجهها مع تلاصق. تبهنا. قد يقول قائل: ما هو مشان هيك الرسول ما قال لغطي وجهك، لأنه هي في الإحرام، كيف بدها تغطي وجهها؟ شو الجواب؟ الجواب لو كان واجبا على المرأة أن تغطي وجهها لكان الرسول قال لهذه الإمرأة لأجل الإحرام غطي وجهك مع المجافات. شو كان قال له؟ غطي وجهك مع المجافات، يعني بتصدل قطعة خرقة بتغطي في وجهها لكن من غير تلاصق، هذه الخرقة هذه القطعة لا تمس الوجه. كان شو قال له؟ غطي وجهك لكن مع المجافات، كما تفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم. شفت الدليل؟ نساء النبي في الحج إذا كانوا أمام الرجال الأجانب يغطين الوجه مع مجافات، فإذا ما كان في رجال رفعوا هذا عن وجوههم. واضح؟ إذن هذا دليل أن وجه المرأة ليس بعورة وأنه لا يجب عليها أن تغطي وجهها. ووقع في رواية الإمام الطبري من طريق آخر، رواه الإمام الطبري أحد الحفاظ والمفسرين والمجتهدين، من حديث علي: وكان الفضل غلاما جميلا فإذا جاءت الجارية من هذا الشق صرف رسول الله وجه الفضل إلى الشق الآخر، فإذا جاءت إلى الشق الآخر صرف وجهه عنه. معنات الكلام، الرسول لما لوى عنق الفضل إلى الشق الآخر، هذه امرأة ماذا فعلت؟ لحقت الفضل تنظر إليه. لواه الرسول إلى مكان آخر، هذه الامرأة لحقته لترى وجه الفضل. فقال في آخره سيدنا رسول الله: رأيت غلاما حدثا وجارية حدثة فخشيت أن يدخل بينهما الشيطان. عم يعلمنا أنه ولو كانت جميلة ويخشى من الفتنة لا يجب عليها أن تغطي وجهها، وإنما على الرجال غض البصر، على الرجال غض البصر. لما تسمع كلمة الجارية باللغة العربية ما معنى الجارية؟ الفتاة. ما معنى الجارية في العربية؟ معناها الفتاة الفتية. من هي الفتاة؟ لا يقال في لغة العرب الفتاة إلا للبالغة، لدون البلوغ لا يقال لها فتاة. التي دون البلوغ ماذا يقال لها؟ صبية، أو يقال لها جارية صغيرة في قيد، أو جويرية. أما إذا قيل جارية فمعناه الفتاة إن كانت حرة أو إن كانت أمة، الفتاة الفتية. هكذا عرف الجارية صاحب لسان العرب وصاحب القاموس وغيرهما من علماء اللغة. إذن هذا دليل واضح على أن وجه المرأة ليس بعورة. فإذا عرفت أن وجه المرأة ليس بعورة، اعرف أنه ذكر العلماء يجوز النظر إلى وجه المرأة بغير شهوة، وأما بشهوة فلا يجوز. وهذا موضوع درسنا اليوم عن معاصي العين. الله يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. البصر من جملتهم. ماذا حرم الله على بصرك؟ أي شيء حرم الله عليك أن تنظر إليه؟ ما هو؟ النظر إلى النساء الأجنبيات بشهوة إلى الوجه والكفين. لا يجوز لك أن تنظر إلى وجه المرأة، إلى كفين المرأة بشهوة، أما بغير شهوة فليس حراما. الوجه خاصة والكفين، وإلى غيرهما مطلقا. معناه غير الوجه وغير الكفين لا يجوز لك أن تنظر إلى شيء ولو بلا شهوة. لو بلا شهوة، لا إلى شعرة ولا إلى ساقيها ولا إلى ساعديها ولا إلى عضدها، لا تنظر إلى شيء من بدن المرأة غير الوجه والكفين، حرام. هذا معنى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حرام. أن تنظر إلى عورة المرأة وهي ما سوى الوجه والكفين. أما إلى الوجه والكفين بجوز تطلع على وجه المرأة بس، مش شعرة بس، وجهها بجوز ولا ما بجوز؟ بالإسلام يجوز من غير شهوة، أما مع شهوة حرام تطلع على وجهها. العلماء رخصوا في هذا استنادا على الأدلة التي ذكرناها، لأن هذا أمر يحتاج إليه بأمور البيع والشراء، يحتاج إليه بأمور الشهادة على النكاح وأمور أخرى. وكذا نظرهن إليهم إن كان إلى ما بين السرة والركبة. كمان ماذا يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل؟ هذا كمان بده مقدمة لحتى تعرف ما هي عورة الرجل. عورة الرجل في المذهب الشافعي وفي غيره من المذاهب، عورة الرجل ما بين السرة والركبة. ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. وبعض المذاهب قالوا فخذ الرجل ليس بعورة، يعني عندهم عورة الرجل أقل من العورة عند الإمام الشافعي. أنا جاعيد، عند الإمام الشافعي ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة. لما تقول عورة الرجل ما بين السرة والركبة، يعني ما بيكشف فخذه قدام حدا، ما بيكشف شيء مما بين السرة والركبة، لا قدام الرجل غيره، ولا أمام النساء الأجنبيات، ولا أمام المحارم من أمه من أخته، لا يكشف شيئا مما بين السرة والركبة. وعند بعض المذاهب، عند الإمام مالك على قول عنده، وعند أحمد على قول عنده، وعند ابن جرير الطبري على قول عنده، وعند الإمام عطاء بن أبي رباح من السلف، وعند أبي داود، وعند المزني، وعند أبي ثور، وبعض العلماء الآخرين قالوا فخذ الرجل ليس بعورة. شو قالوا؟ فخذ الرجل ليس بعورة. ما معنى فخذ الرجل ليس بعورة؟ يعني إذا كشف فخذه قدام رجل ولا غيره لا يعصي عند هؤلاء. قال بالقول الأول علماء مجتهدون، وقال بالقول الثاني علماء مجتهدون، وكلاهما من أهل الورع. الإمام أحمد يضرب به المثل في الورع، الإمام مالك يضرب به المثل في الورع، علماء ورعون عاملون يخافون الله. الإمام مالك وإمام أحمد يقال لهم من العلماء الربانيين، ومع ذلك قالوا فخذ الرجل ليس بعورة. لهم دليل من الحديث، والذين قالوا بالقول الأول لهم دليل من الحديث، الذين قالوا بالقول الثاني إن فخذ الرجل ليس بعورة لهم دليل. ما هو دليلهم؟ حديث حفصة بنت عمر رضي الله عنها أم المؤمنين. حفصة رضي الله عنها كانت مع رسول الله، كان الرسول جالسا، احفظ الحديث أنه حديث صحيح، كان الرسول جالسا فوضع ثوبه بين فخذيه، يعني كشف فخذه، فاستأذن أبو بكر، فالرسول أذن له، فدخل أبو بكر والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم انتهى أبو بكر فخرج، فاستأذن علي فأذن له فدخل فقضى حاجته وخرج والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم استأذن عمر فدخل والرسول كاشفا عن فخذيه، قضى حاجته عمر وذهب، ثم دخل ناس من الصحابة بعد الإذن من رسول الله، دخلوا والرسول كاشفا عن فخذيه، ثم خرجوا، فاستأذن عثمان رضي الله عنهم، عثمان ابن عفان، فالرسول غطى، كان كاشفا عن فخذيه، فماذا فعل؟ غطى فخذيه، فدخل عثمان والرسول كان قد غطى على فخذيه، ثم قضى حاجته وذهب. حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعلي وعمر وناس من الصحابة فدخلوا وأنت واضعا ثوبك بين فخذيك، يعني أنت كاشف عن فخذك، ما غطيت. استأذن عثمان فغطيت. قال سيدنا رسول الله ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة. كان عثمان جميل الصورة والشكل. العلماء أوردوا هذا الحديث، هذا حديث بهذا السند بهذا المتن، رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وهو حديث حسن ثابت كما قال ذلك الحافظ ابن حجر، فيه التصريح بكشف الفخذين بلا تردد. العلماء قالوا هذا حديث ثابت، الشافعي كمان قال حديث ثابت، ومالك قال هذا حديث ثابت. الشافعي أول تأويل آخر، قال الرسول ما كان منتبه، لكن الإمام مالك قال كان الرسول منتبه، هو ما غطى حتى يعلمنا أن كشف الفخذ ليس حراما، هو جائز، لكن ليس معناه سنة، لا معناته أنه يجوز. من هنا تعرف أن من كشف فخذيه لا يعترض عليه إن كان قلد مذهب القائلين بالجواز. ليش؟ لأن هناك قاعدة عند العلماء، قاعدة متفق عليها، قالها المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية، كل العلماء المجتهدين مقرون بهذه القاعدة. ما هي؟ لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. إذا إنسان عمل أمرا هو حرام عند بعض المذاهب وحلال عند الآخرين، واحد عمله لا يعترض عليه، لا ينكر عليه، لا يعاتب ولا يشدد عليه، لأنه قلد بعض المذاهب اللي قالوا بجوز. أما إن رأيت من فعل أمرا مجمعا عليه أنه حرام تنكر عليه، تقول له هذا حرام، اتق الله لا تفعل. يعني إذا أنت شفت رجل كشف عن فخذيه، هو أخذ بكلام مالك أو كلام أحمد أو غيرهما، لا يجوز لك أن تنكر عليهما، لكن يجوز لك بلطف أن تقول لو تغطي أحسن، لو تغطي أحسن، لا تقول له ارتكبت حرام وتنكر عليه وتشدد عليه، لا، ترشده إلى الأحسن بلطف، الأحسن تغطي على فخذيك، الخروج من الخلاف أمر مستحب، من باب الأحسن تغطي، هكذا تقول له لا تشدد. بعض من يدعي المشيخ ماذا قال؟ لو كنت حاكما ودخل إلى المسجد صبي دون البلوغ كاشفا عن فخذيه لأجلدنه. أعوذ بالله، شوف هالغلو، هذا لا يحبه الله. قال إذا شاف صبي دخل المسجد وكاشف عن فخذيه بده يجلده، ما هذا النكير؟ القول بجواز كشف الفخذ للرجل قاله علماء معتبرون من أمة محمد، ولهم دليل في الحديث ذكرناه، والدليل الآخر هو في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه، حتى أنس ماذا قال؟ حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ نبي الله. هذا وين موجود؟ هذا في صحيح البخاري. الأحاديث الأخرى اللي فيها الفخذ عورة أحاديث غير ثابتة، البخاري ضعف الحديث، كذلك الحافظ المجتهد ابن القطان قال عنه مضطرب، والحافظ ابن حجر قال عنه مضطرب. فإذا مرادنا من هذا أن من كشف فخذه آخذا بقول هؤلاء العلماء لا يعترض عليه، لا يعترض عليه. هذه فائدة جليلة، لأن بعض الناس لا يميزون، لا يفرقون، ينكرون هذا الأمر وهو قد نص عليه العلماء المجتهدون. إذن عرفنا ما هي عورة الرجل، ماذا يحرم على المرأة أن تنظر من الرجل. عورة الرجل عند الشافعي ما بين السرة والركبة. إذن يحرم على المرأة أن تنظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل، حرام ولو بلا شهوة لا يجوز. ما سوى ذلك فوق السرة وتحت الركبة جائز من غير شهوة، وأما مع شهوة فهو حرام. كذلك إذا المرأة إلى ما فوق السرة من الرجل نظرت لو كان بشهوة فهو حرام، إذا كان بشهوة فهو حرام لا يجوز. هذا أمر مهم. كذلك نظر العورات، نظر العورات معناه أن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله عليه أن ينظر من الشخص الآخر. إذا كان رجل مع رجل لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة من الرجل الآخر، لأنه في بعض الناس والعياذ بالله بيدخلوا على الحمامات على الشاور الدوش هذا بيكون جماعة وكلهم عورات، ما بيجوز. لو كانوا رجال ما بيجوز، بده يغطوا، يغطي ما بين السرة والركبة. أما المرأة أمام المرأة، هنا تفصيل، المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة، مرأة مسلمة أمام مرأة مسلمة، شو عورتها؟ لا يجوز لها أن تكشف شيئاً مما بين السرة والركبة، لا الفخذ ولا غيره. لو أمام أمها، لو أمام أبوها، لو أمام النساء الأخريات، لا يجوز للإمرأة أن تكشف ما بين السرة والركبة أمام المرأة المسلمة إجماعاً. مش إنه في قول عند مالك بتكشف فخذة، ممنوع، حرام. ما بين السرة والركبة المرأة تغطي أمام المرأة المسلمة إجماعاً. إجماعاً معناه هذا القدر مجمع عليه، وبعض العلماء زادوا، بعض العلماء زادوا قال بتغطي أكثر، مش بس بين السرة والركبة، بتغطي ظهرها وبتغطي بطنها كمان، وهناك تفاصيل أخرى عند المذاهب الأخرى. وهنا لابد لي أن أذكر أمراً مهماً، وهو بالنسبة للمرأة إذا ذهبت إلى الطبيب الرجل، والرجل إذا ذهب إلى المرأة الطبيبة، ما هو الحكم في الإسلام؟ هذا أمر مهم بيانه. هل يحل للرجل الطبيب أن ينظر؟ هل يحل له أن يمس؟ هل يحل للمرأة الطبيبة أن تنظر إلى هذا الرجل وأن تمسه؟ متى يحل ومتى لا يحل؟ الجواب إذا كانت العلة المرض في المرأة كان في الوجه، بس بالوجه يجوز لها أن تذهب إلى رجل طبيب، بس بالوجه بتغطي كل جسمها، هي بس الوجه بشوف وجهها، بجوز يشوف وجهها. أما غير الوجه لا تذهب إلى الطبيب مباشرة، هناك شروط. إذا كان موضع العلة في غير الوجه، العلماء ماذا قالوا؟ أولا تذهب إلى طبيبة مسلمة، رقم واحد إلى طبيبة مسلمة، فحيث موضع العلة بتكشف عليه. إذا كان فوق السرة وتحت الركبة وذهبت إلى هذه الطبيبة، امرأة عندها علة في بطنها، عندها علة في ظهرها، طب أنا عندها علة في نحرها، راحت لعند الطبيبة المسلمة، بجوز تكشف على موضع العلة والطبيبة تعالجها وتعطيها الدواء. أما إذا كان مرضها ما بين السرة والركبة، عند علة ما بين السرة والركبة، لا تكشف على المرأة المسلمة إلا إذا كان عندها عذر، مش على ذوقها، إلا إذا كان عندها عذر في حاجة، في أمر تحتاج إلى كشفه بتكشف. والطبيبة لا تنظر إلا إلى موضع العلة فقط. فإذا العلة كان مثلا في فخذها، ما بتقول لها اخلعي كل ثيابك، في ناس هيك بيعملوا، بروح عند الطبيب أو بتروح عند الطبيبة، إذا العلة برقبتها من وراء بتخلع كل ثيابها، بدها تنتبه حيث موضع العلة تكشف. فإن لم يكن طبيبة مسلمة، ما في طبيبة مسلمة، العلماء قالوا تذهب إلى صبي مسلم غير مراهق، إلى صبي مسلم غير مراهق، يعني من مراهق؟ المراهق ابن 13 ابن 14 سنة، قريب من البلوغ. في بعض الأطباء بيعلموا أولادهم الطب العربي، بيطلع الولد عنده خبرة ببعض الأمور، لذلك العلماء ذكروها في كتبهم. فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر، فإن تعذر ما في، فامرأة كافرة بتروح عند طبيبة كافرة، إن كان ما في فإن تعذر فأجنبي مسلم، طبيب مسلم، فإن تعذر ما لقيت تروح عندها إلى أجنبي كافر، طبيب كافر. راعوا هذه الشروط. وإذا دخلت هذه الإمرأة عند طبيب أجنبي بده يكون معها من يفك هذه الخلوة، ما بده تكون هي لوحدهم، يا بيكون معها إمرأة يا بيكون معها رجل، حتى ما يصير في خلوة بين الإمرأة وبين الطبيب. وهذا حصل كثير، كثير من الأطباء يعملون خلوة مع النساء، طبيب مع امرأة، هذا حصل وسمعنا العجائب، وحصل من المحرمات الشيء الكثير. فلا بد من تقوى الله تعالى. ومن المعاصي التي حرم الله سبحانه وتعالى على الرجل والمرأة كشف السوءتين في الخلوة لغير حاجة، كمان مهم هذا. ما معنى السوءتين؟ بالأصل معنى السوءتين القبل والدبر، لكن إذا قرأت كلمة السوءتين في مثل هذا الموضع العلماء يعنون به ما بين السرة والركبة. تبهنا؟ الرجل قاعد لوحده بالبيت ما حدا معه، قاعد في البيت هو ماكس في البيت لوحده ما معه حدا، هل يجوز له أن يتعرى يكشف ما بين السرة والركبة؟ هل يجوز له؟ الجواب إذا كان ما عنده حاجة ما بيجوز، وإن كان عنده حاجة أي حاجة، لو كان لتبرد مشوب كثير أراد التبرد أو الاغتسال أو نحو ذلك عندها يجوز له. المرأة في بيتها لوحدها ما حدا معها بجوز تتعرى هيك لوحدها حتى ما بين السرة والركبة تكشف؟ الجواب لا يجوز لغير حاجة، حرام. إن كان عندها حاجة يجوز، إن كان عندها حاجة فيجوز. أما الرجل قلنا ما بين السرة والركبة لا يكشف لو في الخلوة، لو كان في الخلوة. أما عند مالك لو كشف فخذه ما عليه معصية، أما الإمرأة ما بتكشف فخذه إلا إذا كنا لحاجة. وحل مع المحرمية والجنسية نظر ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بغير شهوة. الآن مع المحارم، عورة المرأة المسلمة أمام أمها أمام أختها شو هي؟ ما بين السرة والركبة ما بتكشف، ما بين السرة والركبة لا تكشف، تكشف ما سوى ذلك. عورة المرأة المسلمة أمام أخيها أمام أبيها أمام ابنها، في مذهب الإمام الشافعي ما بين السرة والركبة، عند غير المذهب الشافعي أكثر. انتبهنا؟ عورة الرجل أمام أخيه وأبيه وأمه وأخته ما بين السرة والركبة، واضح؟ ما بين السرة والركبة لا يكشف، ما سوى ذلك يكشف. عورة الرجل مع الرجل، هذا معنى الجنسية، معناه رجل مع رجل. شو عورة الرجل مع الرجل؟ ما بين السرة والركبة. عورة المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة، مذهب الشافعي بيقول ما بين السرة والركبة. مع المرأة الكافرة البدن إلا ما يظهر منها عند العمل المنزلي إذا كان بغير شهوة. يعني الرجل في ينظر للرجل فوق السرة وتحت الركبة من الرجل بغير شهوة، أما بشهوة فهو حرام، ما بيجوز. انتبهنا؟ كذلك المرأة مع المرأة، المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة تغطي ما بين السرة والركبة، يجوز لها أن تنظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة لكن بغير شهوة، أما مع شهوة فهو حرام. هذا أمور مهمة بتعاطاها الناس فيما بينهم، اللي منه متعلم أحكام الدين قد يقع في المحظور. أما بالنسبة للصبي اللي هو دون التمييز، دون التمييز معناته ابن 3 سنين 4 سنين 2 سنين دون التمييز، هذا هل له عورة؟ العلماء قالوا لا عورة له. يعني إذا كان ولد صغير صبي ذكر ابن 3 سنين 4 سنين وماشي بالبيت عندك وهو خالع ثيابه وعاري، ما عليك، أنت ما عليك معصية، أبوه ما عليه معصية، ليس عليك معصية، والنظر إليه ليس فيه معصية. أما البنت اللي هي دون التمييز عم نحكي عن دون التمييز. احنا دون التمييز يعني بنت سنتين بنت ثلاثة اللي هي دون التمييز. العلماء فصلوا في هذا. بعض العلماء اعتبروا البنت اللي هي دون التمييز مثل الصبي لا عورة لها، وبعض العلماء خصصوا لا ينظر إلى فرج البنت هذه دون التمييز، لا ينظر إليها إلا الأم والخالة والجدة ونحوهما. ومن المعاصي التي حرمها الله سبحانه وتعالى النظر بالاستحقار إلى المسلم، اللي بينظر للمسلم نظرة احتقار. من المعاصي التي حرمها الله على بصرك فاحفظ بصرك من الحرام في رمضان وفي غير رمضان، النظر في بيت الغير بغير إذنه، يعني أن ينظر إلى بيت شخص، إلى البيت معناته داخل البيت، مش بتطلع على البرندة من برا، إلى داخل البيت، تنظر إلى داخل بيت ذاك المسلم صاحب البيت، وكان ذاك لا يرضى بغير إذنه تنظر، هذا حرام لا يجوز. في ناس هيك بيعملوا، بيكون صاحب البيت مسكر الباب بيجي بتطلع عليه من ثقب الباب، بتطلع عليه من... هو لا يرضى كيف تنظر، بتطلع عليه من الشباك، بيقعد بمحل تاني بتطلع عليه بالمنظار بسموه الناظور، هو لا يجوز، هو لا يرضى. لا يجوز لك أن تنظر إلى بيت غيرك بغير إذنه، لأنه قد يكون مرته منا مغطاية، قد يكون بنته منا مغطاية، فتحرى وانتبه. ومن المعاصي التي حرمها الله على العين النظر إلى شيء أخفاه كذلك، غيرك خب شيء عنك ما بيرضى تطلع عليه، ليس لك أن تنظر إليه، حط صندوق وسكر الصندوق، لا يريدك أن تنظر ماذا يوجد في الصندوق، لا يرضى، لا يأذن لك، ما بجوز تطلع ما في داخل الصندوق لأنه منه لألك، بدك تستأذن صاحبه. هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى على العين، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربنا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، نهلل 3 مرات.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: Sponsoring 2MFM.
4: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy 4 tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
5: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
4: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
6: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
7: Get the power from Tyre Power Liverpool.
8: A 2MFM sponsor.
9: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
10: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
11: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
10: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.
12: أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو

عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان.

0: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: شركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: الطعم الاصيل والجو الحلو لجمعه العيله والاصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم اشهى المقبلات والماكولات بطعم بترجعكم لايام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الذرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. أوجه لكم تحية مستمعين الكرام عبر أثير تو ام اف ام. من إذاعتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

يحذر خبراء من تراجع أكبر في أسعار المنازل بأستراليا مع ارتفاع الفائدة وتقلص قدرة المشترين على الاقتراض، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 4.6% في زيادة رابعة هذا العام، ما زاد أقساط الرهون بنحو 450 دولارا شهريا، وتقدر خسارة قدرة الاقتراض بنحو 90 ألف دولار منذ شباط فبراير، فيما تراجعت قيم العقارات 3% خلال 3 أشهر حتى نهاية آب أغسطس. ويرى محللون أن ديون الأسر وغلاء المعيشة قد يطيلان التراجع، كما ترفع كلفة البناء أسعار المساكن الجديدة وتقلص المعروض. قالت رئيسة مديرية الإشارات الأسترالية أبيجيل براتشو إن بلادها تملك ميزة تقنية في مواجهة مخاطر ما يعرف بالذكاء الاصطناعي بفضل وصولها المبكر إلى نماذج متقدمة عبر التحالف المسمى العيون الخمس، وأضافت أن هذه الإمكانيات ساعدت على تعزيز حماية الأنظمة الحكومية والاستعداد للمخاطر، مشددة على ضرورة تعاون الحكومات والباحثين والشركات ومساعدة دول أخرى على تطوير قدراتها. وجاءت تصريحاتها بعد اعتذار شركة OpenAI عن اختراق طال بيانات نظام ميديكير الصحي الأسترالي عبر نموذج تجريبي، وحذر تحالف العيون الخمس من تغيرات تقنية قد تحدث خلال أشهر، داعيا المؤسسات إلى توقع الاختراقات والاستعداد لها. هبطت طائرة لشركة فلاي دبي اضطراريا في تبوك السعودية بعد شجار بين الطيار ومساعده أجبرها على تحويل المسار، وكانت متجهة من الإمارات إلى الدولة العبرية حيث نجا جميع الركاب، وفتح تحقيق في الحادثة التي أثارت شبهة اختطاف، وفي الأثناء أرسلت الدولة العبرية مقاتلات إلى الأجواء. أفادت طهران بأنها تلقت رد واشنطن الرسمي على مقترحها لإنهاء الحرب من دون كشف مضمونه، ويشمل المقترح فتح مضيق هرمز مقابل رفع الحصار والعقوبات وتحرير أصول إيرانية مجمدة، وتأمل طهران إقرار تفاهم متوازن وسط جهود دبلوماسية متواصلة لإنهاء القتال نهائياً. أفادت وزارة الصحة في غزة باستشهاد 9 فلسطينيين وإصابة 31 خلال يوم، وقتل 5 في قصف سيارة بمدينة غزة، وسقط آخرون في هجمات متفرقة، وواصلت المستشفيات استقبال الضحايا وسط خروقات يومية متواصلة للهدنة، وتتزايد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار. أخيرا قتل 3 بينهم طفل في هجمات روسية بالمسيرات والصواريخ على كييف ومنطقتها، وأصيب 7 آخرون، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الهجمات الجوية، واستهدفت الضربات بنية تحتية ومنازل ومرافق، ورفعت بولندا ورومانيا جاهزية الطيران مع اتساع المخاوف من امتداد الحرب إلى أجواء الجوار. كان هذا كل ما لدينا، إلى اللقاء.

0: على رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم. التويم افن سبونسر.
2: تفضل يا جار اشرب شاي،
3: صب ودوقني.
4: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو يا الشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: Are you a carer? Do you care for a parent, a child, a spouse, a family member, or someone you love who needs your support? Then this invitation is especially for you. Tuam FM invites you to a special Multicultural Carers Appreciation Dinner, an evening dedicated to recognizing, celebrating, and appreciating the role that carers play in our families and communities. We want to acknowledge your dedication, hear about your experiences, share a meal together, and give you a little something special as a token of our appreciation. And because caring is something we often share with those closest to us, you're welcome to bring a family member as your plus one. Join us on Tuesday, the 13th of October, from 6 p.m. to 7:30 p.m. at Salama College Hall, 40 Hector Street, Chester Hill. Spaces are limited, so please RSVP by Monday the 5th of October to help us confirm catering numbers. To register, email contact us at 2mfm.org.au, call 02-9707-2747, or simply click the registration link on our socials. 2MFM, celebrating the carers who care for us.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية، وثقافة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أحبابنا الكرام ومستمعينا الأفاضل، نحييكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM، ويسعدنا أن نلتقي بكم مجددا مع صباح يوم جديد ومع فترة الخدمات لهذا اليوم، وإن شاء الله تعالى على دروب الخير. معكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين.

0: الأدب.
1: أحبابنا الكرام ومستمعين الكرام، أينما كنتم تتابعون إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو، نحييكم مجددا ومع صباح يوم جديد، يوم الخميس 19 من شهر الربيع الآخر للعام الهجري 1448، الأول من شهر أكتوبر للعام 2026، الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر للعام 2026. نحييكم مستمعين الكرام ونتمنى لكم صباحا مليئا بالخيرات ويوما مليئا بالطاعات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله تعالى أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا وأن يشفي مرضانا، اللهم آمين. ننطلق معكم متوكلين على الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده المخلصين الصالحين الشاكرين الذاكرين الصائمين القائمين المتصدقين والمستغفرين، اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

الحمد لله في السراء والضراء نحمد الله تعالى ونشكره ونسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الشكورين الشاكرين الشكورين، اللهم آمين. أحبابنا الكرام، عم نستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 970-727-2747 وأيضا رقم الواتساب لرسائلكم 0410-830-930 0410-830-930 وأيضا الإيميل contact@

0: أهل المدينة. نسأل الله تعالى في هذا اليوم أن يفتح لكم أبواب الرزق والتوفيق ويحفظكم ويحفظ أهلكم وأحبابكم، أن يجعل يومنا مليئا بالخيرات والطمأنينة والسكينة، اللهم آمين.
1: والروح في دول مدينة أنا حني.
0: دائما توكلوا على الله أعزائي المستمعين، ولا تنسوا إخلاص النية لله تعالى في جميع أعمال الطاعات، يعني بشغل الإنسان يحاول يستحضر نية حسنة، مثل ما ذكرنا ونذكر دائما الإنسان يعمل هذا العمل ليكسب الرزق الحلال لينفقه على عياله، على أبويه الفقيرين، وينفقه في وجوه الخير، أحيانا بيساعد الفقراء، بيساعد المحتاجين، وأبواب الخير كثيرة. فالإنسان دائما يستحضر ويحط نية حسنة، يكون عنده نية حسنة بقلبه بمختلف أوجه الخير، يعني مختلف الأعمال.

الأعمال اللي بيقوم فيها خلال النهار، حتى الإنسان إذا التقى بصديقه أو بحدا من أفراد عائلته أو يعني بالأشخاص اللي بيشتغلوا معه، البسمة، بسمة بنية حسنة فيها أجر وثواب، مثل ما بنعرف أنه تبسمك في وجه أخيك صدقة. حتى يعني في أمثلة كثير، ولكن الإنسان يحاول دائما يستحضر هالأمر، أمر الخير والنية الحسنة في أعمال الطاعات. فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. اللهم آمين آمين.

نتابع معكم أحبابنا الكرام سريعا، كمان نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي، أخبار السير وأحوال الطقس. بالنسبة للدولار الأسترالي مقابل الأمريكي حاليا 69.4. بالنسبة لأخبار السير الحمد لله ما في أخبار بارزة على صعيد حركة السير، دائما نتمنى لكم السلامة. وكمان منتابع مباشرة حتى ما نتأخر أكثر مع حال الطقس اليوم، متوقع يكون طقس مشمس وصافي بمدينة سيدني، ودرجة الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 29 درجة، حاليا حوالي 26 درجة. أما بالنسبة لمواقيت الصلاة لهذا اليوم الخميس، كما ذكرنا 19 من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، الأول من شهر تشرين الأول أكتوبر، أذان الظهر اليوم عند الساعة 11:48 دقيقة إن شاء الله، أما العصر ف 3:19 دقيقة، المغرب الساعة 6، العشاء 7:21 دقيقة، أما أذان الفجر ليوم غد الجمعة 4:03 دقيقة، وشروق الشمس 5:31 دقيقة، وأذان الظهر اليوم غد الجمعة 11:48 دقيقة إن شاء الله. So the listeners, the Australian dollar exchange rate at the moment is 69.4 US cents. 69.4 US cents. And in regards to the traffic report, alhamdulillah, there are no major incidents. We wish you a safe trip. May Allah protect you. For the weather forecast for today in Sydney, mostly sunny, with maximum temperature expected to reach 29 degrees, and at the moment it's around 26 degrees. For tomorrow, inshallah, in Sydney, for tomorrow Friday, it's expected to be mostly sunny morning, medium chance of showers in the late afternoon and evening, minimum of 18 degrees and maximum of 26, inshallah, azza wa jalla. إذن ما ذكرنا حال الطقس يوم غد باللغة العربية، فإذن متوقع اليوم غد إن شاء الله بمدينة سيدني يكون الطقس مشمس صباحا مع احتمال متوسط لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء، مع درجات حرارة بتتراوح ما بين 18-26 درجة مئوية إن شاء الله. Dear listeners, for the prayer times in Sydney for today, inshallah, Azza wa Jal, Adhan al-Dhuhr 11:48, Asr time 3:19, Maghrib time 6, inshallah, for Aisha prayer 7:21, for the Fajr time for tomorrow Friday 4:03, and sunrise 5:31, Dhuhr time for tomorrow Friday 11:48, inshallah, Azza wa Jal.

0: كمان من الأشياء اللي وردت سابقا بفترة الخدمات أحبابنا الكرام، يوم أمس كان في سيارة هولدن كروز معروضة للبيع. الأخت ذكرت أنه ما عندها تفاصيل كثير بس السعر $3,000. اللي بده تفاصيل أكثر إن شاء الله بيتصل بالرقم بنذكره بعد شوي. كمان في البراد وطاولة سفرة مع كراسي وطاولة كمان تانية من دون كراسي وسجدتين معروضين للبيع بمنطقة تشستر هيل، والرقم 0432-6360-30-04-32-63-6030. As I was just mentioned yesterday, she has there is a car for sale for her friend, Holden Cruz, $3,000. She doesn't have the details about the model, registration, and many other things. So as she mentioned, Holden Cruz, $3,000. Also, there is a fridge for sale, dining table with chairs, and another dining table without chairs, and two carpets for sale. In Chester Hill, the phone number is 0432-636030. 0432-636030. نتابع ومعنا اتصالات على الهواء مباشرة مع فترة الخدمات من خلال الرقم 970-727-47. نستقبل اتصال. ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم حجي. طمنا عنكم.
0: بخير الحمد لله. طمنا عنك إن شاء الله بخير.
1: أنا صبي من شهر مقدم على سيارة تجارية وقلت لك عليها. ولحد الآن ما حدا خبرنا فيها. هي ماشي 172 كيلو وسعرها في 6.5 تقريبا وخالية نظيفة كثير كثير، وما لحد الآن ما حدا خبرنا بقى إذا في مجال ترجع تعملنا عادي عليها.
0: تكرم عينك. إذا هي كيا ريو، بس ذكرني أي سنة؟
1: 2010.
0: 2010 ماشي 178 ألف ما هيك؟
1: لا 172.
0: 172 ألف كيلومتر. ريجستريشن
1: ريجو ل 2027 شهر الثالث.
0: ليتي 2027. نعم أوتوماتيك ما هيك؟
1: أي طبعا أوتوماتيك. نعم. ولونها زرقاء سماوية.
0: نعم. 6500 دولار. بأي منطقة موجودة؟
1: فيرفيلد.
0: وبناخذ رقم التليفون اذا بتريد.
1: 044 922 8124.
0: اوكي اذا 044 922 8124.
1: ايوه
0: تكرم عينك ان شاء الله بنرجع من عيد من كذا.
1: خليني اياك يا
0: عبد الله يحفظك.
1: طبعاً ما بيعملكم
0: حبيب قلبي
1: إذاعة دولية ولا أحلى مني.
0: الله يرزقك الخير ويحل أيامك. الله يحفظك. شكراً شكراً. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم، جزاك الله خيراً وبارك الله فيك. بيسعدنا نسمع كلماتكم الطيبة. وكمان منتابع مع اتصال على الهواء 9707-2747. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أحمد إن شاء الله بخير.
0: الحمد لله. هلا بالحاج، كيف صحتك؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله بخير.
0: الحمد لله. الله يبارك فيك. تفضل.
2: عندي حمام ما بطيره أنا، بس يعني بربيه وبربي حمام فرخون عفيف. ما بيطير، ما بكشهم طيرهم أبدا. ما متعود هالشيء.
0: أيوة.
2: إذا حد اللي حب يربي حمام عفيف الجواز $25. الحمام نظيف وجميل. وعندي كمان بيت بلدي شو مو هذا فوتولايز، عارف كيف؟ يعني خارج الواحد اللي بيفقسهم يعمل كذا في فقسهم. بلدي ونظيف وفينا أمن كل يوم دزينتين كل يوم باليوم.
0: يعني هذه قلت لي دزديني؟
2: دزديني ب 12 دولار.
0: نعم.
2: ايوه. بارك الله فيك. وفي عندي زبل دجاج فور فري.
0: اوكي زبل دجاج مجانا. وين؟ باي منطقه؟ بجرين هيك ما هيك؟
2: بجرين هيك.
0: نعم. ورقم التليفون؟
2: على التليفون رقم 0405-525-882.
0: اذا 0405-525-882.
2: بارك الله فيك.
0: تكرم عينك يا حاج.
2: فيك تعيد الاتصال بالشخص الإعلان لو سمحت.
0: نعم نعم إن شاء الله تعالى تكرم.
2: بارك الله فيك. نراك إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، تحياتنا للحاج، بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. كمان منتابع أحبابنا الكرام، عم نستقبل اتصالاتكم على 970-072-7477. The number to call is 970-072-747. As our brother mentioned earlier, he has a car for sale, Kia Rio 2010, registration till March next year, automatic, 172,000 kilometers, $6,500. As he mentioned, he bought the car before when he applied for the license, but he couldn't get the license, so he's selling this car because he can't drive any. He couldn't have the license to drive, so he's selling this car for $6,500. It's Kia Rio 2010, and it's in Fairfield. The phone number is 0449-228-124. 0449-228-124.
3: كانت بالمدينة تتذكرنا وتذكرنا يا رينا.
0: منتابع معكم أحبابنا الكرام، اتصالاتكم عم نستقبلها من خلال الرقم 970-072-7479-7077-2747-9707-2747.

0: كمان نتابع معكم أحبابنا الكرام. سيدين listeners, also as our brother mentioned, he has pigeons for sale, two for $25, as he mentioned. Also, he has some fertile chicken eggs for hatching, a dozen for $12 in Green Acre, and the phone number is 0405 525 882. كمان لنشوف إذا معنا وقت نستقبل اتصال. حنستقبل الاتصال الأخير سريعا. صارت 9:57 دقيقة باستديوهات إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو. ألو, إذا معنا اتصال على الهواء. نعم, ألو.
1: ألو, السلام عليكم, كيفك حاج أحمد؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: صباح مبارك إن شاء عليكم. الله
0: طمنا عنك.
1: ما عندي, بتعطي أحلى صباح يا حاج أحمد.
0: الله يحميكم.
1: الله يحميكم ويحمي عائلتك إن شاء الله, ولكل الأحباء والمستمعين واللي بالإذاعة.
0: وإن شاء الله الله يحميك ويحفظك ويحفظ
1: عائلتك. أنا غرت سوري حاج أحمد, أنا غرت.
0: ليش؟
1: أنا غرت لأنه أنا بدي أدعيكم بالخير وسلامي كمان.
0: نعم نعم حبيبي يا أخي عماد, بارك الله فيك.
1: نحن
0: لا بسعدنا نحن نسمع صوتك وبارك الله فيك. شكرا شكرا.
1: عم نمزح حاج أحمد.
0: نعم
1: نعم, وحبيت هيك نصبحكم وأنت على سلامتك يا حاج أحمد. بس نسمع أصوات الطيبة ننبسط كتير.
0: الله
1: يحفظك على حبيبي.
0: نحن كمان
1: بسعدنا وأنت بتعبدي من عزكم.
0: أكيد أكيد, بارك الله فيك يا أخي عماد.
1: حبيبي هيدا وعدي انت اياهم بعدين بكره.
0: طيب بركي ان شاء الله بكره لكرة. لانه هلا صار الوقت ضيق نضيع ان شاء الله تعالى.
1: بس عندي دفيات حتى مع الدفيات للبيع, عندي دفيات على على الكهرباء.
0: طيب
1: ورخيص فيري تشيب.
0: ماشي
1: بس
0: طيب.
1: انت اللي هون هيك
0: ولا يهمك, بناخذ رقم التليفون لكان
1: 04 34.
0: ايوه
1: 227 133.
0: اوكي 0434 227 133. تكرم عينك يا اخي عماد على راسي. الله يحفظك.
1: معكم سعيد وجميل وجدا ويحفظكم ان شاء الله.
0: امين واياكم ان شاء الله
1: حبيبي.
0: ثانك يو حبيبي. السلام عليكم. مع السلامه.
1: الله يسلمك.
0: مع السلامه. مع السلامه. تحياتنا للاخ عماد, بارك الله فيك وشكرا وجزاك الله خيرا. وكمان تحيه لكل مستمعينا الكرام اللي عم يتابعونا. إن شاء الله دائما بتستفيدوا من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وما تقدم من برامج. تحياتنا لكل مين شارك وكل مين تابعنا على السمع, وكمان اللي تردد بده يشارك. بنشجعكم إن شاء الله تشاركوا معنا يوم غد الساعة 9:30 بفترة خدمات جديدة. ووصلنا معكم للختام, لكم منا أطيب التحيات. We've come to the end of this segment, so we إن شاء الله تعالى will meet again tomorrow at 9:30 with another and brand new segment إن شاء الله. May Allah reward you, protect you and bless you. آمين. إذا أحبابنا الكرام, نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. على أمل الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته, وسننتقل مباشرة لعرض لأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. إلى الملتقى, نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
2: تو ام اف ام مسلم كوميونيتي راديو. أوجه لكم تحية مستمعين الكرام عبر أثير 2MFM. من إذاعتنا نقدم لكم موجزا لأهم الأنباء.

يحذر خبراء من تراجع أكبر في أسعار المنازل بأستراليا مع ارتفاع الفائدة وتقلص قدرة المشترين على الاقتراض، ورفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى 4.6% في زيادة رابعة هذا العام، ما زاد أقساط الرهون بنحو 450 دولارا شهريا، وتقدر خسارة قدرة الاقتراض بنحو 90 ألف دولار منذ شباط فبراير، فيما تراجعت قيم العقارات 3% خلال 3 أشهر حتى نهاية آب أغسطس. ويرى محللون أن ديون الأسر وغلاء المعيشة قد يطيلان التراجع، كما ترفع كلفة البناء أسعار المساكن الجديدة وتقلص المعروض. قالت رئيسة مديرية الإشارات الأسترالية أبيجيل براتشو إن بلادها تملك ميزة تقنية في مواجهة مخاطر ما يعرف بالذكاء الاصطناعي بفضل وصولها المبكر إلى نماذج متقدمة عبر التحالف